0: توكلت وهو رب العرش العظيم.
1: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ عادل ريان. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ محمد أيوب.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن الأذان الأول.
1: الله أكبر، الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، رفع الأذان الأول.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. إذاعة قرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن أذان الفجر.
1: الله أكبر، الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، نودي لصلاة الفجر.

0: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين يمسي لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. رواه مسلم.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان وتأتيكم على موجة FM 93.1 في العاصمة عمان وما حولها. الحمد لله الذي أذن للفجر أن ينفلق وللقلوب أن تستيقظ على نوره. صباح طيب تعطره تلاوة القرآن وتزدان به الحياة بآيات من كتاب الله العزيز. أيها الإخوة والأخوات أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ونبدأ معكم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان رحلة إيمانية في رحاب الذكر الحكيم. هذه أجمل تحية من زملائي في الهندسة الإذاعية والمراقبة الرئيسة والزميل الدكتور معارك حيصات، وهذه تحية من محدثكم زايد نواف الدويري. اللهم ضع في أرض الأردن بركاتها وزينتها وسكنها وأمنها، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، واحفظه من كل سوء وسائر بلاد المسلمين يا أرحم الراحمين. هذه إذاعة القرآن الكريم في عمان. نبقى الآن أيها الإخوة مع برنامج من نور النبوة من إعداد وتقديم الأستاذ محمد الصرايرة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع طائفة من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن حزبه من الليل أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوني ما تركتكم، إنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. متفق عليه. وعن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول؟

0: رسول الله قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. رواه البخاري. وعن أبي مسلم وقيل أبي إياس سلمة بن عمرو بن الأكوع رضي الله عنه أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله، فقال: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. قال: لا استطعت، ما منعه إلا الكبر، فما رفعها إلى فيه. رواه مسلم. وعن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. متفق عليه. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: احترق بيت بالمدينة على أهله من الليل، فلما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم بشأنهم قال: إن هذه النار عدو لكم، فإذا نمتم فأطفئوها عنكم. متفق عليه. أيها الإخوة والأخوات، إلى الملتقى غدا بإذن الله تعالى. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قدمنا لكم أيها الإخوة برنامج من نور النبوة، أعده وقدمه الأستاذ محمد الصرايرة. إذاعة القرآن الكريم من عمان، ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ سعد الغامدي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم

0: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ سعد الغامدي. إذاعة القرآن الكريم من عمان، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ علي جابر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا

الأسباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.

العقاب. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار.

من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها

بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا.

القسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني، وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما عليك البلاغ، والله بصير بالعباد. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين.

الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء

الله نفسه وإلى الله المصير. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا

بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد.

كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا؟

حساب. هنالك دعا زكريا ربه، قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء.

يبشرك أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله

آية، قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا، واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، وما كنت لديهم إذ يختصمون.

المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين.

ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه

مسلمون. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين.

كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون.

ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ. إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِندَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ. الحق من ربك فلا تكن من الممترين.

أنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين.

اتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون.

وجهالنهاري واكفروا آخره لعلهم يرجعون.

عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك

الكذب وهم يعلمون بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين

الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم.

آبا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتم

الجنه. قال أأقررتم واخذتم على ذلكم اصري؟ قالوا اقررنا. قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين.

وإسماعيل وإسحاق ويعقوب، وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون.

والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون

يظنون إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به

قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون

كان آمنا. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين.

وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم

مُسْلِمُونَ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا

مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.

تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، وما الله يريد ظلما للعالمين. ولله ما في السماوات وما في الأرض، وإلى الله ترجع الأمور.

الله وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا سواء من

0: أَنفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتْ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ.
1: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ.

بكله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط.

وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ

تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف

عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم.

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ.

سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين

الله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناه هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم

الصدور. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم.

وَمَا قُتِلُوا لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ وَلَئِن مُّتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان لنبي أن يغل ومن يغل

يظلمون. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون.

أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن

قدير. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا.

بهم والله أعلم بما يكتمون. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين.

يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين.

آمَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقَوْا أَجْرٌ عَظِيمٌ الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل

واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان

أنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين.

الخبيث من الطيب، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي

وخيرا لهم، بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، ولله ميراث السماوات والأرض، والله بما تعملون خبير.

سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار

والزبر والكتاب المنير. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور.

كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ وَإِذْ أَخَذْتُ

قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب.

والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار.

ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار.

حسن الثواب، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد.

نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار.

0: الكتاب. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون.
1: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ علي جابر. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمود خليل الحصري.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

في محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنت منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم

رحماك يا رب إني وزورقي والخطايا في لجة ليس فيها من الضياء بقايا جفت وغاضت ولكن ما زلت أسجي رجايا ما زلت أسجي رجايا.

0: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان، وتستمعون إليها في العاصمة عمان على موجة FM 93.1 ميجاهيرتز، في إربد والكرك 98.7، وفي العقبة 91.5، المفرق 94.7، وفي عجلون 93.9، في إقليم البتراء 96.3. وبإمكانكم الاستماع إلينا عبر قمر نايلسات القنوات الإذاعية بتردد 11957.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
2: السيدات والسادة المستمعون والمستمعات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله بأطيب تحياته، وأهلا ومرحبا بكم جميعا في مستل هذه الحلقة الجديدة من اللقاء المفتوح وبرنامجكم فكر وحضارة، وفيه نتابع سلسلة حواراتنا الفكرية التي تأتيكم في مثل هذا الموعد من كل أسبوع، يصحبكم فيها حسين الرواشده. عنوان حلقة اليوم: هذا بهتان عظيم. قال الله عز وجل: ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. صدق الله العظيم. يضبط القرآن الكريم السلوك الإنساني على قاعدة الوعي والمسؤولية، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ويحذر من خطر استخدام الكلمة دون علم أو دليل. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وفي القرآن الكريم منظومة متكاملة من المصطلحات التي تندرج في إطار مواجهة الإشاعات أو العبث بأمن المجتمعات أو الإخلال بالسلم العام للعمران البشري. الكذب: إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. الإرجاف: والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم. الإفك: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. البهتان: فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا.

0: عصرنا يتطابق المشهد الإعلامي خاصة الرقمي بشكل واضح مع الأنماط والسلوكيات التي رصدتها وحذرت منها المنظومة القرآنية المتعلقة بأصول التعامل مع الكلمة. ثمة أمثلة عديدة على ذلك. الإرجاف الرقمي الذي هدفه الصدمة والترويع: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. الإفك المعاصر الذي يصنع الدعاية ويقلب الحقائق: وقالوا هذا إفك مبين. البهتان الإلكتروني الذي يهدف إلى التشهير وإشاعة الكراهية وإصدار أحكام الحذف والإقصاء: فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. التلقي السلبي حيث إعادة التغريدات والمشاركات بلا وعي: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. مقابل ذلك يضع القرآن الكريم بروتوكولا صارما للتعامل مع هذا التدفق الإعلامي ومع ضبط حركة الكلمة واليد واللسان في الفضاء العام. الفلترة والتثبت: إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. الرد إلى أهل الاختصاص ولو ردوه إلى الرسول أو إلى أولي الأمر أو أولي الأمر لعلمه الذين يستنبطونه منهم. مواجهة صناعة الترند: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. التمسك بالقول السديد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. كشف أدوات التزييف: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. في هذه الحلقة نناقش مفهوم الإشاعات ومنظومة الكذب والافتراء والإفك والبهتان، ونتساءل: ما معنى هذه المنظومة؟ ما أنواعها؟ ما الفرق بين المصطلحات التي تتشكل منها؟ ما القواعد التي وضعها الإسلام وضعها البشر كقوانين لضبط سلوك الإنسان في إطار الوعي والمسؤولية والالتزام بالحق والصواب والتبين قبل نقل الأخبار أو إصدار الأحكام؟ كيف نفهم هذه المنظومة ونتعامل معها ونتجنب أثارها السلبية في ضوء واقعنا المعاصر، حيث تسيطر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي والمنصات وتدفق المعلومات على وعينا وحياتنا وتحاول إعادة تشكيلها من جديد؟ حلقة اليوم تناقش هذا الموضوع المهم، وما أكثر ما تتسرب اليوم في حياتنا مثل هذه المصطلحات: الكذب، الافتراء، البهتان وغيرها الكثير تتسرب من عيوننا أحيانا، أقصد من وسائل تواصلنا مع بعضنا في الفضاء العام. أرحب بضيوف هذه الحلقة من الأساتذة والخبراء الأجلاء: فضيلة الدكتور عبد الفتاح السمان، الخبير والمدرب الإعلامي الدولي في مجال الإعلام، الدكتور أشرف الراعي، أستاذ القانون والإعلام في جامعة أبوظبي. حياكم الله جميعا، وباسمكم أرحب بضيفي الدكتور عبد الفتاح السمان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياك الله. حياك الله. اليوم عامل تشكيل الضيوف من خارج الأردن، يعني
0: أهلا وسهلا بكم ضيف جميل. نعم ضيفي حضرتك فضيلتك من لندن، ودكتور أشرف من أبو ظبي. مرحبا بكم جميعا. مرحبا. يا مرحبا.
1: هذا فيه إشارة إلى أن ما تتحدث به هو موضوع إنساني عالمي.
0: صحيح.
1: يعني صحيح. مشكلة الإشاعة وتناقل الأخبار دون تروي دون تحقق هي مشكلة عالمية. يعني فكرة الترند أصلا يعني أتتنا من الغرب قبل أن تأتينا من من الشرق.
0: والله والله صحيح يا دكتور.

0: يا دكتور عبد الفتاح، لكن أنا ما توقفت عنده صحيح، وأنا أرصد الآيات الكريمة في القرآن الكريم مثل هذه المصطلحات وتكرارها عشرات المرات، مصطلح الإرجاف مرجفون، مصطلح الكذب كذابون، مصطلح الإفك أفاكون، وغيرها من المصطلحات، البهتان أيضا تتحدث عن هذه المظلومة. ولو ولو دققنا في المعايير وأسقطناها على واقعنا اليوم نجد حلولا كثيرة لمشكلات مستعصية نعاني منها. تفضل يا سيدي.
1: في البداية سيدي أنا أتمنى يعني عليك، وأنا يعني أعني ما أقول، هذه المقدمة الرائعة التي جمعت فيها النصوص كلها، يعني أولا تصلح لرسالة الدكتوراه لأنها ميثاق، فإذا أردنا أن نقيم ميثاقا إنسانيا عالميا على المستوى العربي على الأقل المستوى الإسلامي، هذه الآيات التي أوردتها، هذه المقدمة الجامعة المانعة هي ميثاق كامل. يعني أنت إذا استطعت أن تتجنب كل هذه الألغام، ودائما ما أقول أن الإعلام كالألغام، الخطأ الأول هو الأخير، الخطأ الأول هو الأخير. اليوم تجد أن إنسانا يظهر ويصدر عنه تصريح ما يسقط من أعين الناس ولو كان عمره في التعليم والإعلام والسياسة 30-40 سنة. فاليوم هذا الميثاق لو أننا نحوله إلى منهاج، يعني حتى نكون عمليين، هذا يكون منهاج. يعني الآن هل في كتبنا في كليات الإعلام هذا المنهاج؟
0: لا والله للأسف.
1: هل هو في ميثاق الإذاعة والتلفزيون والصحافة؟ تعالوا نتفق على ميثاق لم يضعه البشر، وضعه رب
0: صحيح
1: البشر.
0: صحيح.
1: ويستحيل، وبين قوسين يستحيل على البشر أن يقدم.
0: وهذه النقطة المركزية اللي حاولت اليوم أوصلها، أنه لدينا ميثاق، لدينا مثل هذا الجدار الحصين لمواجهة، لكننا للأسف نذهب إلى أماكن أخرى يا دكتور.
1: الإشكالية سيدي، الإشكالية الكبرى، يعني عندما نقول أن من قدم الميثاق هو غير البشر، لأن البشر لا يستطيعون أن يقدموا هذا الميثاق.
0: حسنت.
1: يعني مثلا أهل الشام بيقول يلي بيده الألم ما بيكتب حاله من الأشقياء.
0: صحيح.
1: فأنا كيف أقول لك أنت لا يجب عليك أن ترجف، وهذه من ما يسمونها الحرب المعنوية. طيب أنا أقول لك لا يجب أن لا تقوم، لكن أجد أن بعض الفئات بعض الجهات يعني مسؤولة وغير مسؤولة تستخدم ذلك في الشركات، يستخدمون ذلك في المبيعات، يستخدمون ذلك. في عندنا مشكلتين أساسيتين.
0: نعم.
1: المشكلة الأولى أن أقف في موقف الطرف الآخر، بدل، أنا أسميها بدل، يعني أنت تريد أن تفهم هذه الآيات وتقول لماذا يشدد الله علي، فأنت بدل، هل تريد أن يرجف عليك؟ هل تريد أن يتحدث الناس عنك بالبهتان؟
0: ضع نفسك مكان الآخر.
1: ضع نفسك مكان الآخر، هل تريد؟ لا أنا لا أريد. طب لماذا تفعل مع الآخرين؟ يعني مرة كنت في محاضرة وأنا أحذر من السخرية، يعني يومي للأسف بعض الريلات بعض الكاميرا الخفية تسخر من الآخرين، فأحد الموجودين قال يا أخي يعني متعة هي تسلية، قلت له هل تريد أن تكون أنت المادة الإعلامية؟ يعني إذا كنت أنت المادة نسخر على طولك على عرضك على اسمك.
0: هل تقبل بذلك؟
1: والنبي اختصر عندما أتاه الرجل الذي يريد الزنا، النبي كيف يناقشه؟ قال له أترضاه لأمك؟ أترضاه لأختك؟ ونحن نقول اليوم أنت تريد أن تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، وأنا يعني ربما تستغرب ستضيف إلى هذا الميثاق هذه الآية ربما التي تكون بعيدة في مدلولها أو ألفاظها عن ما نتحدث، عندما يقول ربنا عز وجل ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن.
0: أحسنت.
1: أنا أقرأ في هذه الآية.
0: أحسنت.
1: ولا تنشر منشورا لتعلم أنه أنت موجود. لا تقل صح. كلمة لتحصل على لايك وشير، لا تبتدع أفكارا لتعرف. لكن النقطة الثانية والأهم بعد بدل أنه هناك غياب لمفهوم اليوم الآخر.
0: نعم.
1: يعني
0: نعم.
1: اليوم عندما يكون المعيار في الكلام والنشر ونقل الأخبار هو أنا ما المتعة التي أحصل عليها، حجم الدوبامين الذي سأشعر به عندما أقول كلمة فيعترض الناس فأصمم. أنت لاحظ لي يعني متوالية، أنت تقول كلمة الناس يقولون لك هذا خطأ، فأنت مباشرة لا أصمم أنا على وأنا لو على قطع ركبتي أنا.
0: صحيح.
1: ما تحدثت عنه والصواب. هذه المنظومة متى ننتهي منها؟

0: أنا لا أتراجع، أنا لا أخطئ. من أنت؟ من أنت؟ يعني صار عنا بنظام فرعون ونظام النبي. إذا كان نظامك فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرجال. طيب نظام النبي عليه الصلاة والسلام، ما حلفت على يمين وهو سيد الرجال، ما حلفت على يمين فوجدت غيرها خيرا منها إلا فعلت الذي هو خير فكفرت عن يمين. أنت فرعوني لما محمدي، أيهما تختار؟ هل أنت واثق أن هناك يوم آخر؟ يعني اليوم اللي بده يكتب أو ينشر، وأكبر كارثتين تحدثت أنت في آية عظيمة جدا من الآيات التي ذكرتها، في عنا قضيتين هامية جدا يلي لايك والشير. كيف عبر عنهم القرآن؟ القرآن ذكر اللايك والشير، كيف ذكره؟ قال إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواههم. شوف العبارة، قرأت مبارح الله يزيد خير، أنت بعثت لي يعني عناوين الموضوع، شيء عجيب جدا في التفسير. ليش جدا. يقول الله عز وجل تلقونه بألسنتكم؟ طب ما التلقي في الأذن، التلقي بالأذن. أنا أتلقى الخبر إيه؟ ليش القرآن يقول من يقول من سرعة نقل الخبر أنه لا يمرره على أذنه؟ يعني سمع ناد يعني فلاشة حطه شكة لك أخي، تأكد بركي الفلاشة فيها فيروسات، بركي المعلومة غلط، بركي نقلت فايل غلط، لا سحب الفلاشة وحطها بالمكان الثاني. طيب لذلك القرآن عم يقول تلقنوا بألسنتكم، يعني خلق من لساني لسانه، تفكر شوي. طيب مرة ثانية لحتى يعمق هذا الفكرة، وتقولون بأفواهكم. الآن أنت هذا القول أنت ما مررت على فكرك أبدا،
1: ما ليس لكم
0: يعني بها. مباشرة يعني في مثل هيك دائما بيقول له يا أبي علمني الحكي الفاضي، قال له شو بيطلع راس لسانك احكي، يعني احكي أي شيء.
1: صحيح.
0: فالآن للأسف اليوم اللايك والشير هدول بتنضبط هائل جدا. أنت كيف عم تحط لايك؟
1: صحيح.
0: أنت ما قرأت كل المعنى، بعدين لماذا تشهد؟ لماذا تشهد؟ هذه اللايك شهادة. اللايك أنا ورق خطبت خطبة في عمان أن اللايك شهادة دور. أنت عندما تشهد لماذا تشهد؟ الأصعب منها الشير. الشير أنت انتقلت من مرحلة الذنب الشخصي إلى الذنب المتعدي. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول كل أمتي معافى إلا المجاهرون. قالوا من المجاهر؟ قال الرجل يأتي الفاحشة في الليل وقد ستره الله. يعني عمل يا أخي لايك، أنت الله سترك، غلطت، أيدت غلط، أيدت إشاعة باطلة، أيدت كذب، أيدت افتراء، أيدت طب لما بتعمل شير أنت نقلت الخبر للآخرين.
1: طبعا
0: هلا أنت بجوز التوب، أنت بجوز التوب تعتذر، لكن أنت نقلت للآخرين، سيسير بذلك عملك السيء، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة.
1: وذلك في الآية الكريمة في نهايتها وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم.
0: شوف سيدي أنا أتحدثك الآن من بريطانيا، هلأ الآن نحن قبل أيام الذي يتابع جلسات البرلمان البريطاني وليس برلماناتنا العربية تتابع جزء من هذه البرلمانات، يعني للأسف ما نراه بعض البرلمانات يعني مخزي جدا جدا جدا، يعني اتهامات علنية تشاجر بالأيدي، لن نطيل في ذلك. لكن انظر الآن الضبط في مجلس العموم البريطاني، يقف نائبان كلاهما وصفا رئيس الوزراء بالكاذب، ما النتيجة؟ طردا، فصلا من المجلس أمام الناس كله، وقال له رئيس المجلس أنه أنت هاي الكلمة ممنوعة، أنت يمكن أن تقول أنه هذه المعلومات غير صحيحة.
1: صحيح.
0: هذا حقه.
1: صحيح.
0: حق كل إنسان يقول للآخر معلوماته غير صحيحة، وفي اللغة العربية نقول جانب الصواب، يعني شوف الأدب الإسلامي وأدب
1: الأساتذة
0: العلماء، يقول أنت والله جانب الصواب، يعني أنت مو على الصح. الله يرحم كان عندنا سيدي عالم الشيخ محمد حمزة، كان عندما يأتي إلى الصف بعض الطلاب يعني لسه مبتدئ يقول له أعرب جاء الولد إلى الصف، فالمفروض جاء فعل ماضي والولد فاعل مفعول، فماذا يقول؟ جاء فعل مضارع والولد مفعول به. قل له يا ابني انت كلامك صحيح بس بده تعديل.
1: تصور
0: التعديل ان جاء فعل ماضي والولد فاعل. فاليوم الان المسموح ان تقول انت جانبت الصواب. اما قضيه 0% انت كاذب، كلمه كاذب يعني انت طول عمرك كاذب. طب لو سالناه من الله سيقول هو ربي، اذا هو ليس كاذب. من أبوك؟ فلان.

0: إذا هو ليس كاذب؟ هل هؤلاء أولادك؟ نعم. طيب هذا التعبير،
1: وهذا النقاش لا يتوجه إلى الفكرة. لما نطلق مصطلح أنت كاذب لا نتوجه إلى الفكرة لنناقشها، نتوجه إلى الشخص فنتهمه ونوصمه بالكذب.
0: لذلك هذه الشخصنة، لكن بدنا حتى يعني نكون على فائدة، وأنت برنامجك دائما يخاطب الواقع العملي في سبيل تغيير الواقع. الآن عندنا مشكلة، هل أنت تقبل؟ يعني أنا أتمنى أن يصدر يوما ما قرار أنه أخي أنت إذا كتبت منشورا سيئا هل تسمح لنا أن نكتب عنك منشورا سيئا؟
1: صحيح.
0: أنت اتهمتني في عرضي، هل تسمح أن أتهمك في عرضك؟ لأنه أنت اتهمتني زورا، هل تسمح أن أعيد الكلام؟ أنت قلت أنا كاذب، يعني ربما ذكرت مرة أنه أحد الخطباء وكان وزير في الخطبة فقال هذا أحد الوزراء يقبض راتب خرافي وذكر رقم. عندما انتهت الخطبة قال له أنا الوزير الذي تتحدث عنه، أولا أنت لا تعرفني، واثنين أنت وين دليلك؟
1: أين دليله؟
0: يعني عندما يقول القرآن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه يجب أن تضاف إلى الميثاق، البينة وإلا فحد في ظهرك، يعني ما في مزح، ما في مزح، عندك بينة؟ لا. إذن الحد، والحد في الظهر، الغاية منه أن يعاقب أمام الناس، أن يعاقب أمام الناس حتى لا تقبل شهادته فيما بعد. أنت شلون عم تتهمني؟ بقول لك والله أنا حكيت حرية التعبير، أي حرية التعبير؟ مرة ثانية، هل تقبل أن تكون حرية التعبير عنك؟ اثنين، وين الرادع الديني؟ يعني صراحة سيدي
1: هذا المهم،
0: لن نصل إلى حل إذا ما نؤمن
1: صحيح
0: في يوم الأخير.
1: الوازع
0: يعني
1: الديني،
0: يعني النبي عليه الصلاة والسلام سيدي
1: والأخلاق،
0: 13 عام ما علم البشرية إلا أن هناك اليوم الآخر، بس اليوم الآخر. بعدين قال له العبادات، لأنه بيقول الدكتور راتب النابلسي بيقول إذا عرفت الآمر هانت عليك الأوامر، بس إذا كنا لا أخشى من الله عز وجل. ذكرت آية سيدي رهيبة جدا، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة، إذا الحساب الآن على الحب والكره.
1: شو
0: يعني؟ يعني أنا قريت المنشور، أنا قريت منشور ووجدت أنه والله يتحدث عن هذه البلد أن هناك فقط ما، هناك مشكلة ما، هناك مرض ما. إذا أحببت فقط في قلبي أنا سأحاسب. يعني بعض الناس يظن أنه أنا بس إذا حكيت أو فعل، لا لا لا، القرآن يقول إذا حبيت،
1: مجرد الشعور الداخلي،
0: مجرد الشعور الداخلي ممنوع عليك. فأنا أخذت يمكن رأي
1: بعدين لهم عذاب في الآية، لهم نعم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. أنا توقفت عند هذا.
0: طبعا عندهم خزي، عليهم خزي، لأنه هذا الآن إذا ما قبلت شهادته، يعني في عنا شيء اسمه نحن المروءة، الآن ساقط المروءة لا تقبل شهادته، ساقط المروءة لا تقبل شهادته، ساقط المروءة. هؤلاء الناس اللي تحدثون المتشيكذون والمتفيكهون، يعني عندما يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة من؟ قال الثرثارون. شو الثرثار؟ يتحدث بكل شيء، يعني حاطب لي كل شيء بيحكي. إيه وبعدين أنتوا دخلوا شو الحديث؟ أنت أتحدث عنك، عن أمك، عن أهلك، عن عيلتك، بعدين والله أنا أعتذر؟ الآن أنت حكيت، قالوا كلمة الكفر خرجت من أفواههم،
1: صحيح،
0: لا تقبلوا لهم شهادة أبدا، ذو المنافقين، لا تصلي عليهم ولا تقم على قبره. هذا الإنسان وصل إلى مرحلة من التعدي. والله عملت مع تاجر هون في محل، تاجر إنجليزي، والله دخل مرة أختم بهذا حتى لا أخذ وقت،
1: تفضل.
0: دخل إلى المحل ورأيته يمسح رقم أحد الأصدقاء، أنا أعرفه صديق، قال لي بس يعني ساعدني أنه بيعمل له ديليت لأسمه نهائيا. قلت له طب يعني ليش؟ قال لي هذا الرجل صديقي من 20 سنة، أمس كذب علي.
1: كذب علي؟
0: قلت له اسمع، يعني أنا ما عم استغرب، وكذب عليك شلون؟ قال لي خلاص أنا سقطت من عينه،
1: انتهى،
0: ما دام قد تجرأ على الكذب علي أنا سقطت من عينه. أذن هذا الصديق لا أثق به ولا يثق به، اذبي. نعم. فما بالك انه والله الناس اليوم بيطلع بيشتم بهين، وبعدين بيقول لك انا يعني اصلا ما بيعتذر،
1: ما بيبرر، للاسف
0: بيبرر ولا ينتهي.
1: بارك الله فيك يا دكتور، وجزاك الله كل خير، يعني دائما نشكرك على هذه المداخلات القيمة. فضيلة الدكتور عبد الفتاح السمان، المدرب والخبير الدولي في المجال الاعلام، كان معنا من لندن، مرحبا بك دائما يا دكتور.
0: أهلا وسهلا ومرحبا،
1: حياك الله. أرحب أيضا

0: ضيفي معي الدكتور أشرف الراعي، أستاذ القانون والإعلام من جامعة أبو ظبي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته دكتور أشرف.
1: حياك الله، أهلا دكتور.
0: يا مرحبا بك وأهلا وسهلا في هذه المداخلة التي نعتز بها.
1: كل الشكر والاحترام.
0: دكتور، ضيفنا الأول الدكتور عبد الفتاح استشرف بعض المصطلحات القرآنية فيما يتعلق اليوم فيما يحدث على منصاتنا في المواقع والسوشال ميديا والتواصل الاجتماعي. اليوم عندما نتحدث عن الفعل البشري الموجود في القانون، كيف يتعامل القانون مع هذه المنصات؟ كيف يمكن أن نضبط حركة الإنسان أو الفاعل، وما أكثرهم كلنا اليوم فاعلون على منصات التواصل الاجتماعي؟
1: شكرا جزيلا لك لهذه الاستضافة. طبعا ابتداء يعني عندما نتحدث اليوم عن الاستخدام لمنصات ومواقع التواصل الاجتماعي، نحن فعليا نتحدث عن شكل جديد من أشكال الإعلام. وكما تعلم يعني صديقنا العزيز أن حرية الإعلام تستند إلى أساس دستوري مباشر. الدستور الأردني أفرض حماية صريحة ضمن منظومة قانونية تشريعية هي الأسمى في الدولة، يعني وضع حماية مباشرة بنص المادة 15-1 من الدستور، والذي قال فيه أن الدولة تكفل حرية الرأي والتعبير، لكل أردني أيضا أن يعرب عن رأيه بالقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير، لكنه قيد ذلك بحدود القانون.
0: تمام.
1: يعني قيد ذلك بعدم تجاوز حدود القانون. وليس هذا يعني ليس فقط في الأساس الدستوري، وإنما أيضا حتى في العهود والمواثيق الدولية والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها المملكة، وحتى في الميثاق العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948، وحتى في اتفاقية حقوق المدنية والسياسية لعام 1966، كلها تنص على أن حرية الرأي والتعبير مكفولة.
0: نعم.
1: ولكن هذه الكفالة لحرية الرأي والتعبير لا تعني أن تنفلت هذه الحرية من نطاق القانون. وبالتالي هذا التنظيم الدستوري يكشف أن المشرع الدستوري الأردني لم ينظر إلى حرية الإعلام بكونها مثلا امتياز ممنوح للصحفي أو للمؤسسة الصحفية أو للمؤسسة الإعلامية أو حتى الناشط من خلال السوشيال ميديا، وإنما هي جزء من منظومة أوسع تتعلق بحرية الرأي والتعبير وتداول المعلومات وتداول الأفكار وبالتالي مناقشة القضايا العامة.
0: هذا في الجانب القانوني دكتور أشرف.
1: نعم.
0: لكن ماذا عن الجانب الأخلاقي؟ يعني القانون لا يستطيع أن يضع اليوم يعني ملايين الحسابات وعشرات بل آلاف المنصات، لا يستطيع القانون أن يلاحق، ولا يستطيع الشخص كل يوم أن يرفع قضايا. هل نحتاج إلى منظومة أخلاقية لضبط هذا المشهد؟
1: أنا دائما أتحدث في هذا الموضوع عندما أناقش هذا الموضوع سواء بالاستضافات أو بالمقالات. دائما ما أقول أن اليوم ليس المهم فقط أن يكون لدي تشريع صارم في العقوبة، وإنما يجب أن يكون هنالك وعي مجتمعي، وهذا ما تقوم به أنت اليوم من خلال هذا البرنامج مشكورا هو جزء من التوعية. ما يقوم به الأكاديميون في الجامعات هو جزء من التوعية، ما يقوم به الصحفيون والإعلاميون من خلال ما ينشرون من مقالات هو جزء من التوعية. وبالتالي التوعية هي الأساس، يعني ليس الأساس العقوبة. وبالتالي يعني ليس الأساس في أن أضع عقوبة وأن تكون هذه العقوبة صارمة وبذلك أعتقد بأني قد نظمت المسؤولية القانونية. المسؤولية القانونية منظمة في المجال الإعلامي، ولكن الأخلاق سابقة على القانون. يعني الأخلاق هي التي نظمت المجتمع قبل أن ينظمها القانون، القانون جاء لاحقا. وحتى في الدين الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنما أتيت لأتمم مكارم الأخلاق.
0: نعم.
1: وبالتالي الأخلاق حتى سابقة على الدين.
0: صحيح.
1: لذلك المسؤولية القانونية، أحيانا يعني في القانون الجنائي لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص. أحيانا ممكن أن يكون أرتكب فعل معين وهذا الفعل غير مجرم.
0: بالضبط. صحيح.
1: ولكنه أخلاقيا يعتبر مثلبة في الأخلاق، أو يعتبر يعني شيء سلبي أخلاقيا. فبالتالي التوعية الأخلاقية والتوعية بضرورة كيف نتعامل مع المنصات الرقمية وكيف نعرض المعلومات على المنصات الرقمية وكيف نتحدث على المنصات الرقمية، هنا الأساس.
0: هل هنالك مواثيق دولية، مواثيق محلية وطنية؟ وإلى أي مدى يمكن هنا أن نراوح بين

0: المصلحة الإنسانية فيما يتعلق بالإنسان أي إنسان، أو المصلحة الوطنية، لأنه أحيانا مثل هذه المنصات وما يجري التداول عنها في مجال الإشاعات، في مجال الكراهية، في مجال الذم والقدح وغيره، اغتيال الشخصيات، قد يتسبب في زعزعة الأمن الاجتماعي أو الأمن الوطني.
1: صحيح. شوف أحكي لك يعني قصة طريفة قبل يعني أتحدث عن هذا الموضوع قانونيا. من فترة كنت كاتب مقال، فبتعرف بنرسل المقالات للأصدقاء على الواتساب. فكان عنوان المقال: هل نحن مجتمع نعاني من جرائم الكراهية؟ فإحدى الزميلات الصحفيات ردت عليك قالت لي نعم، يعني عندما تواصلت معها وأصبح يعني بيني وبينها نقاش، قالت لي تحدث عن يعني ماذا ترى على السوشيال ميديا. السوشيال ميديا اليوم مليئة بالكراهية، مليئة بجرائم الذم والقدح والتحقير. اليوم الشائعات هي واحدة من أبرز التحديات التي تواجه العمل الإعلامي في البيئة الرقمية، خصوصا اليوم يعني انتشرت المنصات الرقمية بشكل كبير، انتشرت مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير، انتشرت حتى أنظمة الذكائي بشكل كبير، وبالتالي إنتاج المعلومات ونشرها هذا ليس حكرا على المؤسسات الصحفية والإعلامية كما كان الحال في السابق. وبالتالي كل مستخدم اليوم قادر على إنتاج محتوى وقادر على إعادة نشر هذا المحتوى خلال فترة زمنية بسيطة، يعني خلال ثواني ممكن يعيد نشر هذا المحتوى. وبالتالي زيادة سرعة تداول المعلومات غير الصحيحة هذا يمكن أن يجعل هذه المعلومات تنتقل من حساب فردي محدود، يعني محدود المتابعة، إلى نطاق واسع، وبالتالي هذا ممكن أن يؤدي إلى
0: فيروس.
1: يعني بس فيروس بالضبط، وممكن ينتقل لدول أخرى، يعني ممكن ينتقل إلى دول أخرى ويقول لك شوف شو صاير في البلد في الأردن. فبالتالي يعني خصوصا بفترة من الفترات يعني أصبح هنالك فبركات وأصبح هنالك فيديوهات تركب، ويعني تعرف أنت يعني
0: تضليل، نعم،
1: يعني عملية تضليل. وبالتالي الشائعة في معناها العام هي معلومة وخبر غير صحيح، أوكي، ولكن اليوم إذا شخص نشر هذه الشائعة هل هو خلص يعني، وشخص أعاد نشر هذه الشائعة هل توقفت مسؤوليته الجنائية؟ بالطبع لا، يعني إذا راجعنا أو عدنا إلى نص المادة 15 من قانون الجرائم الإلكترونية نجد أنها تنص بشكل مباشر على ما يتعلق بنشر الشائعات أو إعادة نشر الشائعات. وبالتالي مفهوم الأخبار الكاذبة ومفهوم نشر الشائعات لا يتعلق فقط بعملية النشر ابتداء من الأساس، وإنما أيضا بإعادة النشر، لذلك التوعية مهمة. لذلك لأن الشائعة بتمر بمراحل متتابعة، سواء طبعا بإنتاج المعلومة، بتحريف الواقع غير بتعريف واقع صحيحة وإعادة نشرها من خلال هذه الوسائل، ومن ثم تبدأ عملية إعادة النشر. ومثل ما حضرتك تفضلت يعني هو بمثابة فيروس، وأحيانا التعليق وبتعرف يعني كمان السوشيال ميديا اليوم إذا حد بيعلق على منشور، المنشور بينتقل عن صديقه وصديقه ينتقل عن صديقه وهكذا، وتصبح شبكة لأنها هي شبكة. فبالتالي عملية بث أخبار بهذه الطريقة هذا قد يؤثر بشكل أساسي في مفهوم أساسي في المجتمع يجب أن يكون قائما في المجتمع، وهو مفهوم الأمن القانوني. ليش؟ لأنه بأثر على السلم المجتمعي، خصوصا إذا كانت هذه المعلومات تتعلق بالشؤون الاقتصادية أو الشؤون الاجتماعية، خصوصا بمجتمعاتنا يعني الشؤون المجتمعية تعني كثيرا، الشؤون الاقتصادية تعني كثيرا. وبالتالي هذا التطور التقني أو المواقع التواصل الاجتماعي والذكاء الاصطناعي أضافت بعد جديد للمشكلة. ليش؟ لأنه هذه الصور والمقاطع والفيديوهات يمكن التلاعب بها بطريقة يعني تجعل عملية الاكتشاف لهذا الزيف أكثر تعقيدا. وهو يعني هذا يعني خليني بس أذكر المسمى أو المصطلح قانونيا بنسميه التزييف العميق. صح لم يرد ذكر هذا التعريف تحديدا في التشريعات، ولكن مفهومه هو تزييف عميق. أحيانا يتم تزييف الفيديو بطريقة أو الصورة بطريقة أنت يعني تعتقد بأنها طريق يعني بأنه هذا الفيديو صحيح 100%. لذلك صح الناحية القانونية مهمة، ويعني يجب أن يكون هنالك توعية قانونية، وبذات السياق يجب أن يكون هنالك توعية أخلاقية وتوعية ذهنية بضرورة أن يكون هنالك ترشيد في عملية البث والنشر، بأن لا يكون النشر على عواهنه. يعني أحيانا وأنا أقرأ بالتعليقات اللي بتكون على منشور معين يعني أصدم بصراحة، لأنه كمية الشتائم

0: كمية الذم والقدح والتحقير والإساءات والشائعات اللي موجودة يعني غير معقولة يعني، وهذا حقيقة يؤثر على المجتمعات يعني، انتشر أحيانا وكأن الدنيا خربانة.
1: صحيح. طبعا يعني تقدم لك صورة، طبعا تقدم لك صورة عن الدولة ولا صورة عن المجتمع أنه يعني منتهي يعني.
0: يعني أنا أشعر بهذا الأمر يعني أحيانا، خصوصا كمغترب يعني عندما صحيح. عندما أقرأ وأنا في بلاد الاضطراب، عندما أقرأ وكأنه الدنيا يعني خربانة مثل ما بقولوا.
1: طب بدي أسأل الدكتور، بدي أسأل الدكتور أشرف، هل لدينا اليوم في المشهد العام وخاصة المشهد العام الوطني ما يكفي من ضوابط ل يعني تحصين المجتمعات من هذه الآثار اللي ليست محلية بالتأكيد، هي جزء، احنا جزء من هذا العالم، هل نجحنا في تقديم تحصينات سواء في المجال القانوني في المجال الأخلاقي في المجال الاجتماعي في، ام اننا بحاجة ايضا الى يعني ابداع وسائل اخرى ممكنة؟
0: يا صديقي والله شو بدي اقول لك، خلني احكي لك اياها.
1: تفضل.
0: انا يعني انبح صوتي وانا بقول ما بكفي تشريعات وبكفي قوانين.
1: طيب.
0: ومش لازم يعني نتعامل فقط مع الموضوع بشكل قانوني، وهذا الكلام يعني من أيام دولة أبو هاني بشر الخصاوني وحتى اليوم. أوكي، وأنا بحكي بنفس الموضوع أنه اليوم يا أخي ما أنت ما تظلك تجيب تشريعات وتشدد بالعقوبات، الموضوع ليس
1: لدينا يعني لدينا ما يكفي، لدينا ما يكفي من التشريعات،
0: لدينا ما يكفي ويفيض في عندك 30 قانون تتعلق بشكل مباشر أو غير مباشر بوسائل الصحافة والإعلام.
1: إلى أين نذهب إذن من باب التحصين أو التعامل؟
0: هنالك حاجة لتعديل بعض التشريعات، صح، ما بختلف معك.
1: أوكي.
0: ولكن الأساس هو التوعية، بمعنى
1: الوعي
0: الطلاب الصحافة والإعلام في الجامعات وفي هذا بدك تعطيهم مواد خاصة بالصحفي بالتشريعات الإعلامية، ويكون اللي بيدرسها قانوني مش اللي بيدرسها عفوا متخصص في الصحافة والإعلام، لأنه اللغة القانونية تختلف عن اللغة
1: صحيح.
0: الصحفية
1: صحيح.
0: هذه أول نقطة، هذه أولا. يعني أنا اليوم كنت استضافتني جامعة إحدى الجامعات الرسمية في الأردن على تقنية تيمز، وكنت بحكي عن هذا الموضوع. فعليا الطلبة يعني كانوا يحكوا بطريقة مختلفة، لأنه بسمع معلومات قانونية أول مرة بسمعها، يعني أول مرة بسمع شو الفرق ما بين الذم والقدح، والتحقير.
1: صحيح.
0: فهذه مصطلحات قانونية علينا أن نوعي طلبة الصحافة والإعلام فيها، بالإضافة إلى ذلك الصحفيين والإعلاميين والناطقين الإعلاميين بحاجة إلى توعية قانونية، بحاجة إلى دورات توعية قانونية، يعرف شو مكتب، يعرف أين حدوده.
1: بالضبط.
0: أين تنتهي هذه الحدود وأين تبدأ. والتوعية المجتمعية أيضا هنالك يعني سياقات قانونية يجب أن تدرس أو مساقات قانونية يجب أن تدرس للطلاب في مختلف مراحلهم. بتعرف السوشيال ميديا اليوم من طالب الطب وحتى طالب الثانوية العامة، فبالتالي كل هؤلاء يجب أن يكون لديهم وعي قانوني
1: وعي ليس قانوني. في القراءة فقط يا دكتور، وإنما في القراءة الواعي. يعني إحنا اليوم لما بنعلم أولادنا في يعني مسألة التربية الإعلامية مثلا، اليوم في مناهجنا في تربية إعلامية، يعني أطفالنا عندما يقرؤون خبرنا وعندما يقرؤون مقالنا غالبا ما يعني يأخذونه وكأنه صحيح 100%. ما صحيح. عندنا جانب الوعي النقدي.
0: صحيح. هذه كمان نقطة أساسية، دور وسائل الإعلام الصحفيين والإعلاميين عليهم أن يتحدثوا في هذا الموضوع ويكتبوا في هذا الموضوع. أوكي، دور نقابة الصحفيين، وهذا دور مهم للنقابة.
1: صحيح.
0: دور نقابة الصحفيين دور مهم جدا في أنه يعني نقابة الصحفيين اليوم يجب عليها، ليس فقط اللي بحكي والله عن حاله صحفي بدي أعاقبه وبدي أحيله للمحكمة، لا، بدي أعقد دورات للصحفيين والإعلاميين في مجال التشريعات الإعلامية، بدي أعقد دورات للعاملين في المؤسسات الصحفية والمؤسسات الإعلامية، بدي أحكي لهم أنت هون حقك وهون عليك التزام، عليك واجب، هذا أمر أساسي. وبالتالي هذا اللي بيخلق الوعي المجتمعي. مؤسسات المجتمع المدني، مؤسسات المجتمع
1: صحيح.
0: المدني عليها دور
1: صحيح.
0: كبير، يعني مؤسسات المجتمع المدني أو القطاع الثالث
1: ولا تستثني أحدا، يعني سواء المؤسسات التعليمية أو المؤسسات الصحفية أو حتى والأهم المؤسسات الدينية. اليوم اللي كنا نناقش في موضوع شبكة المفاهيم القرآنية فيما يتعلق بالكذب، فيما يتعلق بالبهتان، الإفك،

هذه الدكتور عبد الفتاح يقول لابد من ميثاق يعني يجمع كل هذه المعالجات الأخلاقية وتنتظم في ميثاق يقدم للناس على أن يلتزموا فيه من باب الوعي الديني، أن المسألة لا تتعلق فقط بالدنيا وإنما تتعلق بالآخرة، هنالك حساب في الآخرة.

0: معلومات حول الشائعات وحول الجرائم الإلكترونية وحول الذكاء الاصطناعي، بحب يسمع، بحب يشوف شو التنظيم القانوني. لأنه أحيانا اليوم في عندك أنت مثلا حالة صارت في وانتشرت على السوشيال ميديا، أحيانا الشاب يكون تائها، ماذا ينشر، ماذا يكتب، هل إذا نشر هل هو يعني قام بارتكاب فعل مجرم ولا لا،
1: بالضبط.
0: هل هذا الفعل فعل صحيح ولا غير صحيح. أحيانا يعتقد بأنه جزء من حريته في التعبير عن رأيه،
1: نعم.
0: يقول لك هذا حريتي في التعبير عن رأيي، ولكن لا يعرف بأنه قد ارتكب فعلا مجرما. لذلك هي منظومة متكاملة، يعني هي منظومة لا يعني لا تقوم فقط على وسائل الإعلام أو على القانونيين أو على المحامين أو على الإعلاميين، منظومة متكاملة، منظومة أخلاقية يجب إعادة بنائها.
1: في مشروعك الذي تقدمت به في أكثر من مؤلف في الموضوع،
0: نعم.
1: في هذا الموضوع تحديدا، في موضوع الـ الـ الـ يعني الإعلام والمنصات والبعد القانوني، إلى أي مدى وجدت أنه في استجابة سواء على صعيد العمل الإعلامي أو على صعيد القانوني أو على صعيد الرأي العام؟
0: والله يا دكتور حسين، في استجابة في التشريع، يعني بيكون في استجابة إذا بنقول لهم والله اعمل تشريع. اوكي، اذا بنقول والله احنا بحاجه تشريع في هذه الثغره القانونيه، بتم تعديل التشريع. لكن هل هنالك استجابه في موضوع الوعي الاخلاقي والوعي هذا؟ لا.
1: في تجارب اخرى يمكن ان نستفيد منها،
0: يعني هنالك مثلا في كتابي جرائم الصحافه والنشر الذم والقدح، هذا صدر في العام 2010 اذكر. اوكي، هذا قبل صدور قانون الجرائم الالكترونيه، كانت احدى التوصيات بان يكون هنالك قانون او تعديل تشريعي يناقش أو يتناول موضوع جرائم الذم والقدح والتحقير عبر النشر، سواء كان هذا النشر إلكترونيا أو ورقيا. وصدر قانون بعدها، صدر بفترة يعني صدر قانون الجرائم الإلكترونية، وكان في حاجة فعليا. فدائما يعني فيما يتعلق بالدراسات الأكاديمية، طبعا أنا في عندي كمان مأخذ فيما يتعلق بالدراسات الأكاديمية، يعني معظم الجامعات والمؤسسات الأكاديمية اليوم بتطلب منك نشر باللغات، باللغة الإنجليزية، وأنا حقيقة أنا بنشر باللغة الإنجليزية وبنشر باللغة العربية. لكن بس بدي هيك أعطي معلومة بس هذه للمؤسسات الأكاديمية، أوكي، إنه النشر باللغة العربية خصوصا في التخصصات الإنسانية أفضل بمئة مرة من النشر باللغة الإنجليزية، لأن النشر باللغة الإنجليزية هو فعليا ليس موجها للمجتمع الداخلي، أوكي، هو موجه للمجتمعات الأكاديمية الخارجية. أنت بدك شيء موجه للمجتمع الداخلي، وإذا أنا اليوم بدي أقارن بحث علمي نشرته السايتيشن فيه على منشور بالعربي، السايتيشن فيه بيكون اعلى بكثير من الـ من الـ من الابحاث المنشوره باللغه الانجليزيه. مهم النشر باللغه الانجليزيه ولا اقول لا، ولكن انت بدك تعالج قضاياك، كيف بدك تعالج قضاياك من خلال البحث العلمي؟ بتعالجها بلغتك. فهذه كمان مساله مهمه. لذلك التركيز ايضا على الجانب البحثي في هذا الموضوع جدا مهم، والتركيز على جانب البحث العلمي في موضوع الشائعات والتشريعات الإعلامية والجرائم الإلكترونية، هذا يعني صراحة حتى الآن يعني ضعيف، ليس كما يجب.
1: في جانب دكتور أشرف، في مجال التجارب الدولية في التعامل مع المنصات وفي التعامل مع التدفق الإعلامي، هل هنالك تجارب ناجحة؟
0: نعم، هنالك كثير من التجارب الناجحة في دول الخليج العربي، هنالك تجارب ناجحة كيف يتم التعامل مع، يعني مثلا خليني أضرب لك مثال على ذلك، التشريع الإماراتي ناجح في التعامل مع المنصات الرقمية. القانون يتكون من تقريبا 74-75 مادة لا أذكر، ولكن يتناول هذا الموضوع مثلا في النص المادة 54 أظن من قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية الإماراتي، يتحدث عن بث الأخبار الزائفة من خلال الروبوتات، من خلال أنظمة الذكاء الاصطناعي. فبالتالي هذا تقدم كبير في القانون. لذلك هنالك حاجة لإعادة قراءة القوانين، ليس فقط في يعني في إطارنا الوطني، لا، بدنا نقرأ كمان العالم العربي كيف تعامل مع هذه التحديات. هذه التحديات لا تتعلق فقط في قانون، لا تتعلق فقط فينا، يعني تتعلق أيضا بالعالم بصورة عامة. عندنا اتفاقية مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية في العام 2010، اللي هي الاتفاقية العربية لمكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية.
1: نعم.
0: هذه الاتفاقية اتفاقية مهمة، لماذا لم يتم تفعيلها؟ الأردن أيضا جزء من اتفاقية بودابست اللي دخلت حيز النفاذ في العام 2004، هذه اتفاقية أيضا مهمة جدا.
1: فيما يتعلق بماذا هذه الاتفاقية دكتور أشرف؟
0: باتفاقية الجرائم.

0: الإلكترونية أصلاً تسمى أم اتفاقيات الجرائم الإلكترونية يعني اصطلاحاً، فهمت علي؟ فهذه كمان أيضاً جريمة هذه أيضاً عفواً اتفاقية مهمة جداً يعني في في في الجريمة الإلكترونية أيضاً، يعني نحن بحاجة إلى قراءتها مع التشريع، وإذا حدث تعارض ما بين القانون وما بين هذه الاتفاقية، الاتفاقية هي التي تسري، وهذا أمر معروف. لذلك هنالك الكثير من القضايا التي يجب مناقشتها بتوسع يعني في هذا السياق، يعني لا يمكن الإضاءة عليها فقط بربع ساعة أو بنصف ساعة أو حتى بساعات يعني أو بمحاضرات، يعني هذا موضوع يعني يحتاج إلى مشروع كامل يعاد بناء الجانب التوعوي فيه، ويعاد يعني مناقشته من الناحية القانونية ومن الناحية الأخلاقية،
1: وخاصة مع دخول اليوم مع دخولنا كعالم إلى مصطلح الذكاء الاصطناعي، واليوم ما يجري عليه ربما يعني يكون أخطر حتى من ما كنا نشهده على المنصات من كلامه كذا.
0: صحيح صحيح صحيح، الذكاء الاصطناعي اليوم يعني شكل ثورة مثل ما قلت لك قبل شوي فيما يتعلق بالتزييف العميق. هنالك يعني احيانا فيديوهات تنتشر وكانه الشخص يعني قام بهذا الفعل، ولكن حقيقه يعني لا يمكن التفرقه ما بين الفعل الحقيقي او الوضع الحقيقي وما بين يعني ما حدث في ما تم احداثه في في الذكاء الاصطناعي. فبالتالي هذا موضوع ايضا يحتاج الى يعني ايضا يحتاج الى تشريع، وايضا المعلومات اللي موجوده عند الموظفين الحكوميين هذه كمان يعني هذه معلومات مهمه لا يجوز ادخالها على انظمه الذكاء الاصطناعي، احنا ما بنعرف وين بتروح المعلومات. هذه ايضا جزء من التوعيه، من التوعيه اللي يعني بتلاقي محاسب بيشتغل في مؤسسه حكوميه والله بروح باخذ له معلومه من المعلومات المتعلقه بعمله وبدخلها على نظام الذكاء الاصطناعي عشان يريح حاله. هذا كمان يعني هذا أمر يعني غير سليم، ويحتاج أيضا إلى توعية، وأحيانا بث المعلومات أو نشر المعلومات هذه أنت لا تعلم أين تذهب هذه المعلومات. لذلك بعض الدول وفي عندها تجارب ناجحة في هذا الموضوع عملت أنظمة زي نظام تشات جي بي تي أو جيميناي أو غيرها من أنظمة الذكاء الاصطناعي، لكن خاصة بهذه المؤسسات. هذا كمان جزء من الحفاظ على المعلومات ومن انك تقدم معلومات صحيحه وتقدم معلومات في مكانها الصحيح. فيعني هي كلها مترابطه مع بعضها البعض يا دكتور.
1: بدي اسال سؤال اخير للدكتور اشرف، فيما قراته من مواثيق او فيما تابعته من تجارب، هل تشعر انه ادراج البعد الديني في المساله في مساله التعامل مع هذه المنصات التحصين مفيد؟ هل هنالك دول استخدمت ذلك ونجحت؟
0: طبعا الدين يعني الدين هو مصدر من مصادر يعني مصدر للتشريع، يعني الدين هو مصدر للتشريع. فالبعد الديني لا مهم، يعني مهم انك تقول والله الكذب حرام بس الشائعات حرام، وبنفس الوقت هو مجرم قانونيا، فلماذا لا؟ يعني بالعكس انا مع انه يكون هذا، وبتعرف احنا مجتمعاتنا يعني مجتمعات
1: عندها وازع الديني مهم.
0: الوازع الديني مهم والعاطفة عندها مهمة، فيعني تستمع لما يكون في شيء من هذا القبيل تستمع له بصراحة.
1: البعض يقول إنه هذا يعني الثورة التي تلت الثورة الصناعية، ثورة المعلومات وتدفق المعلومات والذكاء الاصطناعي وكذا، وبالتالي يجب أن يعني نتكيف معها لأنها كغيرها من الثورات تقلب المعايير وبتحدث ارتجاجات وهزات داخل المجتمع وعلاقات البشر مع بعضهم. هل هذا التوصيف صحيح؟
0: يعني لا يجب أن نتكيف بهذه الطريقة، يجب أن نتكيف مع الشيء الحسن ولا ومش الشيء الذي يؤثر على مجتمعاتنا ويخلخل ويزعزع الثقة بالمجتمع. احنا كمان نعيش بمجتمع، يعني إذا اليوم أي معلومات شائعات وأخبار غير صحيحة، وحتى لو كان في عندي تدفق أنا يعني هائل للمعلومات اليوم، هل أسمح ببث الشيء؟ طبعا هذه فكرة غير صحيحة.
1: في الجانب الإيجابي كيف؟
0: في الجانب الإيجابي بستفيد من تدفق المعلومات في رفع مستوى الفكر، في رفع الوعي المجتمعي، في بث معلومات صحيحة، في تعزيز حرية الرأي والتعبير بما ينسجم مع الإطار القانوني المنظم لحرية الرأي والتعبير، بما ينسجم مع الدستور، مع ما يقوله الدستور، مع ما تقوله المعاهدات والمواثيق الدولية، وما تقوله التشريعات والقوانين. يعني أنا هذه وجهة نظري، لا يجب أن يكون يعني هنالك تدفق منفلت من عقال القانون بالنهاية.
1: يعني آسف إني بطول بالأسئلة بس بدي أستفيد منك، هل تجد دكتور أشرف أنه إحنا ما يحدث مثلا في الأردن يختلف عما يحدث في غيره من البلدان العربية في التعاطي مع وسائل التواصل ومع المنصات وحجم الإشاعات وخطاب الكراهية وإلى آخره؟
0: والله جدا جدا بصراحة أتابع في الدول الأخرى بصراحة جدا، يعني أحيانا تشعر بأنه كل شيء يتم تضخيمه، كل شيء يتم نشره، وأنا أحيانا أنا شخصيا يعني أقع في بعض الأخطاء نتيجة هذا النشر غير الراشد. يعني مثلا واحدة من المواقف اللي صارت أنه كتبت مقال عن كان في يعني رقم عن انتشار نسبة الجرائم بكذا كذا كذا، فكتبت مقال عن انتشار الجرائم بنسبة مرتفعة كذا، فتواصل معي العقيد عامر السرطاوي، كان أيامها عقيد ومبارك وصار عميد،
1: الله يبارك،
0: فتواصل معي قال لي شوف يا دكتور الجرائم لم تزد، يعني الجرائم ما زادت شيء لكن النشر عنها بزيادة صار، فبالتالي الجرائم بالعكس صار في توعية وصارت أقل، أوكي، فبالتالي يعني هذا التدفق أحيانا غير الراشد للمعلومات وأحيانا نشر معلومات غير صحيحة أحيانا يوقع حتى من يتحرى الدقة يوقعه في الخطأ. لذلك بصراحة لا يعني تجربتنا ليست تجربة مثالية يعني فيما يتعلق بنشر المعلومات وبتدفق المعلومات، يعني يجب أن يكون هنالك ترشيد وتوعية أكثر فيما يتعلق بنشر المعلومات،
1: ويكون يعني أيضا مساهمة من كافة الجهات، يعني سواء الإعلام ولا التعليم ولا المجال الديني وغيره. سعيد بهذه المداخلة دكتور أشرف، ونلقاك دائما على خير، نراك إن شاء الله قريبا في عمان، أهلا ومرحبا بك وشكرا جزيلا لك.
0: شكرا
1: يا مرحبا بك، يا مرحبا بك. انتهى وقت هذه الحلقة، اسمحوا لي أن مجددا أكرر الشكر الجزيل لضيفي العزيزين الدكتور عبد الفتاح السمان المدرب والخبير الدولي في مجال الإعلام، والدكتور أشرف الراعي أستاذ القانون والإعلام في جامعة أبوظبي. أشكر أيضا زميلي من الهندسة الإذاعية ومن المراقبة. إلى أن ألقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على أشرف خلق الله أجمعين، وسيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى صحابته الغر الميامين، ومن اتبعهم وسار على هديهم إلى يوم الدين. أيها الإخوة المؤمنون، أيتها الأخوات المؤمنات، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وأفتتح حديثي إليكم اليوم بقول الله تبارك وتعالى في محكم كتابه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ويقول الله تبارك وتعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ ويقول رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر من العلم. العلماء أيها الإخوة المؤمنون هم حملة الدين وحراسه وحماته من التحريف والتبديل. يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. إن العلماء أيها الإخوة المؤمنون هم صمام أمان هذه الأمة، وفي بقائهم نجاة الأمة، وفي هلكتهم هلكتها. قال هلال بن خباب: سألت سعيد بن جبير، قلت: يا أبا عبد الله، ما علامة هلاك الناس؟ قال: إذا هلك علماؤهم. وإن أقصر طريقة لهدم الإسلام نفسه هي محاولة الطعن في العلماء للتوصل بذلك إلى هدم الدين وإطفاء نوره. فما فتئ أعداء الإسلام يحاولون تشويه صورة العلماء ليسقطوا بذلك القدوات، فقد أدرك أعداء الإسلام أهمية صلة الأمة بعلمائها، فسعوا ليل نهار إلى تشويه صورة العلماء أمام الأمة، حتى يفقد الناس ثقتهم بعلمائهم، وبعد ذلك يسهل عليهم التسلل إلى عقول المسلمين فيهدمون بذلك الدين كله. أيها الإخوة المؤمنون، أيتها الأخوات المؤمنات، لقد استغل أعداء الإسلام المسلمين أنفسهم في هذه المهمة القبيحة، فلا يجرؤ أحد من أعداء الإسلام الظاهرين على الطعن في علماء المسلمين صراحة، لذلك وجدناهم جندوا لهم فئة من المسلمين أنفسهم بحسن نية أو بسوءها، فبدأوا يقللوا من أهمية اتباع علماء المسلمين الذين حملوا لنا هذا الدين، فقالوا لهم وبحجج مقنعة لهم ظاهرا: لا تأخذوا دينكم من أبي حنيفة ولا مالك ولا الشافعية ولا أحمد، وإنما خذوا دينكم مما أخذ منه هؤلاء العلماء، خذوا من كتاب الله، خذوا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة، ولا تقلدوا أحدا في دين الله، لا تقلدوا الرجال غير المعصومين، إنما هم بشر يخطئون ويصيبون، فخذوا من القرآن المعصوم ومن سنة رسول الله المعصومة. فجعل هؤلاء العلماء الأعلام الذين أفنوا حياتهم وأعمارهم في خدمة كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قسيما لكتاب الله وسنة رسوله، مع أنه في الحقيقة الأمر هم الذين بيّنوا لنا ما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فهؤلاء قد ساهموا في الطعن في الدين من حيث يدري أو من حيث لا يدري،
وأنهم قد قاموا على تحقيق غايات أعداء الإسلام الخبيثة. فقال عبد الله بن المبارك: من استخف بالعلماء ذهبت آخرته، ومن استخف بالأمراء ذهبت دنياه، ومن استخف بالإخوة ذهبت مروءته. وقال عكرمة رضي الله تعالى عنه: إياكم أن تؤذوا أحدا من العلماء، فإن من آذى عالما فقد آذى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وقال الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه: لحوم العلماء مسمومة، من شمها مرض، ومن أكلها مات. ويقول ابن عساكر: اعلم وفقني الله وإياك يا أخي لمرضاته، وجعلنا ممن يخشاه ويتفيأ حق تقاته، أن لحوم العلماء رحمة الله عليهم مسمومة، وعادة الله في هتك أستار منتقصيهم معلومة، لأن الوقيعة فيهم بما هم منه براء أمره عظيم، والتناول لأعراضهم بالزور والافتراء عن عليهم مرتعه وخيم، والاختلاق على من اختاره الله منهم لنغش العلم خلق ذميم. فكل من أطلق لسانه في العلماء بالثلب والشتم والانتقاص بلاه الله عز وجل قبل موته بموت القلب. لذلك أيها الإخوة المؤمنون، علينا أن نعظم علماءنا، وأن نعرف لعلمائنا قدرهم في هذه الدنيا، وهم الذين حملوا لنا هذا الدين. فما عبدنا الله وما عرفنا الله سبحانه وتعالى إلا عن طريق بحوثهم ومؤلفاتهم ومصنفاتهم. فأن يصبح العلماء غرضاً فيبدع بعضهم ويكفر آخرون، فهذا يقول الإمام أبو حنيفة ضال مضل، وآخر يقول أن الإمام النووي مبتدع متهم في عقيدته، وثالث يقول الإمام السيوطي كافر مرتد، والعياذ بالله تبارك وتعالى من أقوالهم ومن تهمهم القبيحة الشنيعة. ما الذي يريده هؤلاء من انتقاص هؤلاء العلماء؟ ألا يعلم أولئك أنها أن

0: انتقاص هؤلاء إنما هو تجرؤ للناس على الخوض في كتاب الله وفي سنة رسول الله بغير علم ولا هدى. ألا يقدم أولئك خدمة لأعداء الإسلام وأعداء المسلمين أن يطعنوا في القرآن وأن يطعنوا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فاحذروا أيها الإخوة المؤمنون، أيتها الأخوات المؤمنات، كل الحذر من تلك الدعوات التي تجعل لحوم العلماء غرضاً ولقمة هينة سائغة تلاك في أفواههم وتلاك بين شفاههم وألسنتهم وأسنانهم. فعليكم كل الحذر من هؤلاء. لا تسمحوا لأحد أن ينتقص عالما أمامكم، لا تسمحوا لأحد أن يطعن في عالم، وذبوا عن علمائكم وعن أعراض علمائكم، فإن من ذب عن عرض أخيه المسلم ذب الله عن عرضه يوم القيامة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ علماء المسلمين وأن يحفظ بلاد المسلمين، وأن يزيل الله تبارك وتعالى كل من يطعن في علماء المسلمين أو يقلل من شأنهم أو يريد أن يفت في عضد المسلمين بالتقليل من شأن علمائهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرفع الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، فالعلماء هم أكثر الناس خشية لله سبحانه وتعالى. حشرني الله وإياكم في زمرة العلماء العاملين والأولياء الصالحين وأنبياء الله المرسلين، والحمد لله رب العالمين أولا وآخرا، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ أحمد الحراسيس.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. كنا ننصت وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ أحمد الحراسيس.

0: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً.

اللهم صل وسلم وبارك على خير من حملته الغبراء وأكرم من أظلته الخضراء. اللهم صل وسلم وبارك على آخر رسول نزل عليه وحي السماء فملأ الدنيا بقدسي الهدى والضياء وأنقذ الخلق من الشرك والضلال والبلاء وعلمهم كيف تكون عبادة الموحدين الأتقياء وكيف تكون الرحمة من الرحماء وكيف يكون عطف الأقوياء على الضعفاء وكيف يكون بر الأغنياء بالفقراء. اللهم صل وسلم على هذا النبي كافل الأيتام ونصير الأذلاء وجازه اللهم عنا وعن أمته خير الجزاء.

اللهم صل وسلم وبارك على نبينا المصطفى أسعد المخلوقات، وصل وسلم على رسولنا المكمل في الذات والصفات، وصل وسلم على حبيبنا أملنا المرتجى في الشفاعات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الذي هدانا إلى توحيدك وطاعتك وأرشدنا إلى مراقبتك وخشيتك وعلمنا الصدق والإخلاص في طاعتك وألهم قلوبنا أسرار السعادة في محبتك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الذي أجريت برسالته مناهل العلم والهدايات وسقيت من فيضها قلوب أهل الطاعات وأرويت من معينها أرواح أحبابك أهل الكرامات وفتحت بسيرته أبواب الفتوحات وضاعفت بطاعته واتباعه عظيم الحسنات وغفرت بحبه والصلاة عليه أكثر السيئات وأكرمت ببركته جماعة الذكر والفكر والصلوات وجعلتهم عندك في خير الدرجات وأسعد الحالات.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الذي كان معدنه الكرم والصفاء.

وديدنه الجهاد في الحق بعزم ومضاء، وخلقه الحلم والصبر على الأذى والإيذاء، وكان في كل أدوار حياته صورة رائعة للخير والسخاء والجود والوفاء والهدى والاهتداء والجهاد وحسن البلاء. اللهم إنه خليق بأن نهدي إليه أعظم الثناء ونخصه بخالص الحب والولاء، ونتحبب إليه بكل مودة واجتباء. فصل يا ربنا عليه ما دام عرشك وملكك قائما في أرض وسماء.

منك صبرا وداوني فمنك دوى ما أشتكيه وبلسم. وكم

وكم لك من فضل علي ومنة وحاشاك أرجو منك فضلا وحاشاك أرجو منك عفوا.

انضمت قبل قليل إخوتي الكرام جميع الموجات العاملة إلى موجات البرنامج العام إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. ننتقل بحضراتكم الآن إخوتي الكرام وعلى الهواء مباشرة في إذاعة دينية خارجية منقولة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه. ننقل لحضراتكم من خلالها وقائع خطبة وصلاة الجمعة. يتولى هذا النقل من تلك الرحاب الطيبة الزميل الدكتور زايد.

0: الدويري. أخي زايد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الكلمة لك، تفضل.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا للزميل الدكتور محمود الدروع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي العربي الهاشمي الأمين. أيها الإخوة المؤمنون، أحييكم بتحية الإسلام من هذه الرحاب المباركة، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يقول صلى الله عليه وسلم: حيثما كنتم فصلوا علي، فإن صلاتكم تبلغني. ويقول صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أورد صاحب كتاب دلائل الخيرات بأن بعض الصالحين رووا عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أنهم قالوا: ما من مجلس يصلى فيه على محمد صلى الله عليه وسلم إلا نمت وانبعثت منه رائحة زكية حتى تبلغ عنان السماء، فتقول الملائكة: هذا مجلس صلي فيه على محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه، واجعل مجلسنا هذا من المجالس التي تنبعث منها وتنمو رائحة زكية، فتقول الملائكة: هذا مجلس صلي فيه على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وأورد أيضا في الكتاب نفسه بأنهم قالوا بأن بعض الصالحين قال: كان لي جار نساخ فرأيته في المنام بعد موته، فقلت له: ما فعل الله بك؟ فقال: عندما كنت أكتب اسم محمد أقول صلى الله عليه وسلم، فأعطاني الله لي فأعطاني ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وإن ضاقت بك الأحوال يوما فبالأسحار تصلي على سيدنا محمد. يصلي رب العرش عشرا على عبد يصلي على سيدنا محمد، وفي مئة يصلي الله ألفا، فعجلوا بالصلاة على سيدنا محمد. فيا سعد الذي قد جاء يوما وقد أهدى السلام إلى سيدنا محمد، تقي سعيد مستجاب، ويوم الحشر شافعه سيدنا محمد. فنحمده ونشكره كثيرا على فضل الصلاة على سيدنا محمد، سلام طيب أرج بهيج إلى المختار سيدنا محمد. اللهم رب الحل والحرام ورب المشعر الحرام ورب الركن والمقام، أبلغ منا لسيدنا محمد التحية والسلام. اللهم صلي وسلم وبارك عليه. نبدأ أولى فقرات هذا النقل المبارك بحديث الجمعة، ويقدمه فضيلة الدكتور حسان أبو عرقوب المفتي في دائرة الإفتاء العام، فليتفضل بحديثه الطيب المبارك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا ومولانا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه ووراثه. وبعد، فقد روى الإمام مسلم في صحيحه بسنده المتصل الصحيح إلى سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث. وفي رواية: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ويجوز لنا أن نقول: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فإن جررتها فهي بدل، وإن تركتها مضمومة فهي على الاستئناف، والوجهان جائزان. في هذا الحديث يبين لنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف نبني الحضارة ونصنع الأمة. هذا الحديث ينبغي أن يتأمل وأن يتفطن لما فيه من المعاني، لأنه نصيحة من محب مشفق بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه وسلم، واليوم هو اليوم الأول من شهر

ربيع الأنور، وتحل علينا ذكرى ميلاد سيد البشر صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام يركز في هذا الحديث على ثلاثة أمور تصنع الحضارة، وهي المال والعلم والتربية، ويريد منا أن نتفطن لها كأفراد وأن نتفطن لها كمجتمعات. الإنسان مهما عاش نهايته إلى الموت، كل نفس ذائقة الموت. لا يمكن له مهما حصل من أموال وحصل من جاه وحصل من رتب أن يكون استثناء عن هذه القاعدة، كل نفس ذائقة الموت. والمسلم يتعبد الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا بعبادات كثيرة يتقرب إليه ويطلب رضاه، لكن هذه العبادات قاصرة عليه، تنتهي بانتهائه وتزول بزواله. فهو يحافظ على الصلاة ويحافظ على الصيام ويذكر الله ويقرأ القرآن، لكن بانتقاله إلى الدار الآخرة ينتهي هذا العمل وتنتهي هذه الأجور بانتهائه. فأراد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينبهك إلى باب تدخله يجعل رصيدك ينمو باستمرار حتى بعد وفاتك وبعد انتقالك، فلا ينقطع ثوابك ولا ينقطع أجرك حتى لو انتقلت أنت بجسدك عن هذه الحياة. وهذا كي يرتقي الإنسان في منازل الصالحين ولا ينقطع العمل، فهو استثمار مع الله سبحانه وتعالى وتجارة مع الله. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ لابد للإنسان أن يحسن التجارة مع الله وأن يكون بارعا فيها. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإشارته إلى هذه الأمور الثلاثة يريد أن يقول لك أن من العبادات ما له أثر قاصر على صاحبه كالصلاة. يعني أنت عندما تصلي ما الذي يستفيده الناس منك؟ عندما تصوم تقرأ القرآن تذكر الله، هل يعود نفع عليهم؟ النفع يعود عليك أنت، لكنه أشار إلى أمور يعود نفعها على المجتمع، يعود نفعها على الناس، لذلك كانت مما يجلب لك الحسنات حتى بعد الوفاة. المثال الأول الذي ساقه لنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة جارية. الصدقة الجارية يقصد بها الوقف، ومفهوم الوقف عندنا قاصر على بناء المساجد، وبناء المساجد عمل عظيم وعمل كريم، ولا شك أنه من الأمور التي يؤجر عليها الإنسان. فكل إنسان دخل إلى هذا المسجد وسجد فيه وركع لله لك ثواب مثل هذا الثواب الذي يناله، لأنك بنيت مسجدا من مساجد الله سبحانه وتعالى، ولو كنت مساهما في جزء منه ولو مثل عش العصفور بنى لك الله بيتا في الجنة. المساهمة في المساجد أمر جميل وجيد لا نقاش فيه، لكنه ليس حصرا في الوقف، هو نموذج ومثال. هنالك أمثلة أخرى عاشها المسلمون في أيامهم الأولى لأنهم فهموا المعنى الحقيقي للوقف. المعنى الحقيقي للوقف أن ينهض المجتمع بالمجتمع وأن ينهض الناس بالناس. بمعنى كانت هنالك أوقاف للتعليم، يعني إنسان عنده بستان يقول هذا أوقفه في سبيل الله، الناتج منه والريع الذي يخرج يوضع أمواله لطلبة العلم، واحد لنسخ الكتب، واحد لإعطاء المدرسين، واحد لحفظة كتاب الله، واحد لمن يهتمون بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وآخر للفقهاء. الآن إنسان بنى عمارة يأتيه ريع وأجر، يقول والله أجر هذا البناء سأجعله بعد وفاتي لطلاب العلم أو للمغتربين من طلاب العلم أو للفقراء من طلاب العلم. وقف آخر لعلاج الناس، والله في فقراء

لا يستطيعون أن يدفعوا فاتورة الطبيب أو فاتورة العلاج، يجعل وقفا لهؤلاء المرضى الذين لا يستطيعون أن يعالجوا أنفسهم. وقف آخر يصنعه الإنسان من أجل أن يزوج العزاب، كثير من العزاب لا يستطيعون الزواج، ربما عنده وظيفة لكن هو يقوم بنفسه بالكاد، لكن لو ساعده إنسان على تكاليف العرس والفرح ربما يستطيع أن يكمل حياتهم. فكثير من هؤلاء العزاب ينتظرون أهل الخير أن يوقفوا الأوقاف على تزويج العزاب. هنالك أوقاف سقي الماء، إنسان يسير في الطريق يعطش في هذا الحر الشديد يحتاج إلى ماء، ربما ليس لديه المال الكافي ليشتري الماء، فيجد السبيل وقفا لله سبحانه وتعالى، وهذه من أفضل الأعمال سقيا الماء. وهنالك أوقاف كانت على الأرامل التي مات زوجها، ماذا تفعل؟ هذا المعيل مات، هل تبقى متسولة في الشوارع؟ لا، أوقاف خاصة يعود ريعها على الأرامل، أوقاف خاصة يعود ريعها على المطلقات. يا أخوان، أوقاف خاصة كانت لإطعام البهائم، الطيور، الجمال التي تهرب من صاحبها، الخراف التي تهرب من صاحبها لا مكان لها وهربت من صاحبها، ماذا يفعل؟ يموت هذا الحيوان؟ لا، أوقاف خاصة تنفق عليه ليأكل، أوقاف لعلاج الحيوانات. كسر حيوان قط في الشارع، ماذا نفعل به؟ هنالك وقف خاص يؤخذ ريعه من أجل علاج هؤلاء الحيوانات ومن أجل سقيا هذه الحيوانات. بل وصل الأمر أن أبدع المسلمون في هذا، حتى جعل هنالك وقف اسمه وقف الأطباق. إيش وقف الأطباق؟ طبعا كل ما مر أذكره هو من تاريخنا، يعني ما عم ببتدعي لكم شيء جديد أو بدعوه كل شيء، هو كله مارسه أجدادنا وموجود. وقف الأطباق بقولك إنسان بيشتغل بمطعم، هذا بحط الأطباق للناس، يعني زي ما نسميه إحنا الجرسون، شايف بحط الأطباق، ربما ينكسر منه طبق، وهذا إنسان فقير، يعني إذا كل طبق بده ينكسر بدنا ندفعه حقه راح الراتب، فماذا يفعل؟ وقف خاص يغطي عنه هذه الخسارة. لاحظ وين وصلنا، يعني لا الأيتام بنتركهم، لا الأرامل بنتركهم، لا المطلقات يتركوا، لا الفقراء يتركوا، لا المرضى يتركوا، لا طلاب العلم، لكن من الذي ينهض بهم؟ الناس، أبناء المجتمع. لذلك كانت الصدقة الجارية من أهم ركائز دعم المجتمع ومن أهم صور الحضارة. أنت عندما تضع هذا المال في مكانه الصحيح سيثمر خيرا كثيرا. هذه الفكرة البسيطة التي كانت عند المسلمين يفعلونها تقربا إلى الله أخذها الأوروبيون والأمريكيون. الآن يا أحباب، جامعات عظيمة كبيرة في أمريكا وفي بريطانيا وفي أوروبا تقوم على الوقف. تخيل الفكرة أخذوها منا، وقف، واحد عنده أرض زارعها بقول كل سنة هذا الريع يعود إلى جامعة ستانفورد، هذا إلى جامعة هارفارد، هذا إلى جامعة كذا، ملايين تأتيهم من خلال الأوقاف. أخذوا الفكرة من المسلمين فأنفقوا على العلم فأثمروا حضارة، وكذلك على المسلمين أن يفعلوا. يعني نوسع مشهدنا للوقف، لا يقتصر فقط على بناء المساجد، بناء المساجد ركيزة مهمة وضرورية لكنها ليست كل شيء، هنالك عندنا التعليم، عندنا العلماء، عندنا المرضى، عندنا فئات المجتمع الفقيرة والمعدومة، ينبغي أن ينهض المجتمع بالمجتمع. وهذا ما ينفعك يوم القيامة. يعني إنسان عنده هذا البناء يأتيه إيجاره، لو تركته سيتقاسمه الورثة والله يبارك لهم، كل واحد بيأخده، يا بيبيعوه يا بيختلفوا فيه يا بتقاتلوا عليه يا مش عارف إيش حيصير معهم. طب وبعدين وإنت يا مسكين، أنت تحاسب من أين جاءك المال وفيما أنفقت المال. طب لو جعلناه وقفا في سبيل الله، أنت ستكون في التراب ويأتيك الأجر والنور والسرور وأنت في مكانك، لأنك جعلته في حاجة الناس وفي حاجة المجتمع. فليتفطن الإنسان لنفسه، السعيد من أنفق وهو في صحته وهو في عافيته وهو يملك المال وهو يشح بالمال، هذا من أفضل الصدقات، أن تصدق وأنت صحيح شحيح تأمل الغنى وتخشى الفقر، هذا هو الوقت المناسب. لا تنتظر الأولاد غدا عندما يرثون سيتقاسمون، ما أحد سيتذكرك. يعني صدف كنا على مقبرة، أحد الإخوة توفي، أولاده يناقشون سعر الأسهم التي ورثوها عن أبيهم، والوالد يدفن،
الوالد يدخل

0: أسفل، هم بيحكوا عن سعر الأسهم لسه ما حطينا عليه تراب، فأنت نسيا منسيا ستكون، فبادر بجعل وقف لك في هذه الدنيا صدقة جارية. ثم بعد ذلك العلم الذي ينتفع به، سواء كان علما دينيا سواء كان علم طبي، في أي نوع من أنواع العلوم ينوي به الإنسان أن يخدم به هذا المجتمع. ثم الولد الصالح الذي يستفيد به الناس، ترى انتبهوا، ولد صالح يدعو له، السر مش بس بيدعو له، لا، السر أنه صالح، أنك قدمت عينة صالحة للمجتمع، فهو إن كان طبيبا فهو طبيب صالح يفيد المجتمع، مهندس مهندس صالح، معلم معلم صالح. هكذا ينبغي أن نهتم بتربية أبنائنا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نقول ونسمع، والحمد لله رب العالمين.
1: الحمد لله، دائما وأبدا استمعنا إلى حديث الجمعة، وقدمه فضيلة الدكتور حسان أبو عرقوب المفتي في دائرة الإفتاء العام. نوجه عنايتكم أيها الإخوة بأن موعد الأذان يرفع في الساعة 12:41. اللهم عظم رغبتنا في القرآن، واجعله نورا لأبصارنا وشفاء لصدورنا وذهابا لهمومنا وأحزاننا. اللهم جمل به وجوهنا وزين به ألسنتنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار لعلك ترضى. اللهم احفظنا بالقرآن قائمين وقاعدين وراقدين برحمة منك يا أرحم الراحمين. ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم، يتلوها فضيلة القارئ الشيخ معروف محمد رشاد الشريف، جزاه الله كل خير.

0: صدق الله العظيم. كنا نصت خاشعين لتلاوة عاطرة من القرآن الكريم تلاها فضيلة القارئ الشيخ معروف محمد رشاد الشريف. أيها الأخوة المؤمنون، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها ينادى الآن لصلاة الجمعة.
1: الله أكبر الله أكبر.

اللهم صل

دائما وأبدا لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صاحب المقام المحمود والحوض المورود والموصوف بالكرم والجود، من هو في الأرض محمد صلى الله عليه وسلم وفي السماء محمود. اللهم صل وسلم وبارك عليه كما تجب الصلاة عليه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد كما تنبغي الصلاة عليه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد كما

0: يحب وكما يحب أن يصلى عليه، صلي عليه في كل وقت وحين حتى ترث الأرض ومن عليها، وأنت خير الوارثين يا أرحم الراحمين. اللهم أحينا على سنته وتوفنا على ملته وانفعنا بمحبته واسقنا من حوضه الأصفى وكأسه الأوفى شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها يا أرحم الراحمين، غير شاكين ولا مبدلين ولا مغيرين ولا فاتنين ولا مفتونين يا أرحم الراحمين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم ضع في أرض الأردن بركاتها وزينتها وسكنها وأمنها، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، واحفظه من كل سوء وسائر بلاد المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وتابع بيننا وبينهم بالخيرات يا أرحم الراحمين. وهكذا أخوة الإيمان، نودي لصلاة الجمعة من هذه الرحاب الطاهرة، وقد أمت هذه الوجوه المشرقة هذه الرحاب لأداء فريضة صلاة الجمعة. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. فالحمد لله الذي يبسط يده في النهار ليتوب مسيء الليل، ويبسط يده في الليل ليتوب مسيء النهار، وينادي: هل من تائب فأتوب عليه، وهل من مستغفر فأغفر له، ويقول: عبدي لا تعجز منك الدعاء، وعلي الإجابة، منك الاستغفار وعلي المغفرة، من أحبنا أحببنا، ومن عصانا أمهلنا، ومن رجع إلينا قبلنا. أرى في هذه اللحظات سماحة الشيخ عبد الحافظ الربطة يصعد درجات المنبر لتقديم خطبتي الجمعة، ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله

بيته الأقصى للعالمين، وشرفه بالذكر في كتابه المبين، وجعله أول قبلة للمسلمين، ومسرى نبيه المصطفى الأمين، ومجمع البركة في الأرض أجمعين. أحمده سبحانه حمد الشاكرين، وأستعينه استعانة الراجين، وأستغفره استغفار المنيبين، وأسأله من فضله ورحمته هو أرحم الراحمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة صدق وحق ويقين، تبلغنا جنات النعيم وتنجينا من نار الجحيم. يا رب سبحانك اللهم أنت الواحد، كل الوجود على وجودك شاهد، يا حي يا قيوم أنت المرتجى، وإلى علاك عنا الجبين الساجد. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أرسله ربه بالحق بشيرًا ونذيرًا، وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. سيدي أبا القاسم يا رسول الله، إني بذكر المصطفى أتقرب، أرجو الثواب من الإله وأرغب، فهو الحبيب عليه صلى ربنا، صلوا عليه رفاقنا وتقربوا. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، إن المسجد الأقصى المبارك هو قبلة المسلمين الأولى، والقدس الشريف وأرض فلسطين هي قبلة أصحاب الضمائر الحية التي ترفض الظلم والبغي والعدوان الغاشم على حقوق الآخرين وأرضهم ومقدساتهم. وبيت المقدس في هذه الأيام يستصرخ ضمائر المؤمنين الصادقين أصحاب العقيدة الثابتة الراسخة والإيمان الحي الذي يعرف أهمية ومكانة أرض فلسطين، وأن أرضها خير أرض ومسجدها خير مسجد بعد الحرمين الشريفين. فالقدس التي بارك الله فيها للعالمين أرض الإسراء والمعراج، جعلها الله ميراثًا للأمة المسلمة. يقول سبحانه: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. ولما كانت القدس هي أرض الديانات ومجمع الرسالات، فقد أتم الله سبحانه لها المجد ورفع قدرها، فجعلها مسر الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. فقال سبحانه: سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقد تكالبت أمم الأرض منذ القدم على فرض هيمنتها عليها، فما زال بيت المقدس على مر العصور والأزمان يشهد استهدافًا متواصلًا وتدنيسًا وتخريبًا وإحراقًا من الفرس أحيانًا ومن الروم أحيانًا ومن المحتلين الصهاينة تارة أخرى، تمهيدًا

لهدمه حماه الله، وسجل التاريخ ملاحم وبطولات لتحرير المدينة المقدسة والحفاظ على قدسيتها. فغدت القدس عبر العصور صاحبة تاريخ حافل وحضارة عريقة لم يشهد لها الزمان ندا ولا شبيها. وهو اليوم المسجد الأقصى يقف أمام خطر داهم يهدد وجوده وتاريخه، ولكن الحقيقة الربانية التي لا يختلف عليها اثنان من المسلمين أن وعد الله حق، وأنه آت لا محالة، وأنه سبحانه منجز وعده وناصر عباده المؤمنين، وأن الظلم والعدوان لا يدوم. يقول جل في علاه: قال موسى لقومه: استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. فلا بد أن نكون أهلا لتحقيق موعود الله سبحانه في النصر والتمكين: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وسيبقى المؤمنون يعتنون بمسجدهم ويتعهدونه بالرعاية والاهتمام، فدفاع المسلمين عن أرض فلسطين والمسجد الأقصى هو دفاع عقيدة وإيمان. وإن أي اعتداء على أي جزء من أجزاء المسجد الأقصى هو اعتداء على عقيدة الأمة وجزء من أقدس مقدساتها. وقد شهدت أرض الأقصى عبر العصور تضحيات الصحابة والمجاهدين، من جند عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وجند صلاح الدين الأيوبي، ولا يزال أهل القدس يستنشقون عبق المسك المنبعث من دم شهداء الجيش العربي الأردني الذي ارتقوا دفاعاً عن القدس ومسجدها في اللطرون وباب الوادي وعلى أسوار الأقصى. ونحن نرى الاعتناء الهاشمي بالقدس والمقدسات إعماراً وصيانةً وحرصاً دائماً على الحفاظ على هذه البقاع الطاهرة. والدفاع عن المسجد الأقصى والرباط فيه من قبل المقدسيين والمصلين هو حماية لشرف الأمة، ودفاع عن عقيدتها، وإحياء لشعائر الله، وتنفيذ لوصية الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم عندما حث على الإقامة فيه عن الصحابي الجليل ذي الأصابع أنه قال: يا نبي الله، إن ابتلينا بعدك بالبقاء أين تأمرنا؟ فقال الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم: عليك ببيت المقدس، فلعل أن ينشئ الله لك ذرية تغدو إلى ذلك المسجد وتروح. ولا يزال المسجد الأقصى قائما بسواعد أبنائه وتضحياته في سبيل أن تبقى أبوابه مفتوحة للقائمين والعاكفين والركع السجود، مستعينين بالله سبحانه واثقين بوعده ونصره. قال الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لعدوهم قاهرين، لا يضرهم من خالفهم إلا ما أصابهم من لأواء حتى يأتيهم أمر الله وهم كذلك. قالوا: يا رسول الله، وأين هم؟ قال: ببيت المقدس وأكناف بيت المقدس. إن علينا تجاه الحرم القدسي الشريف أولى القبلتين وثاني المسجدين وثالث الحرمين الشريفين أنه محتل ومغتصب من قبل الاحتلال، وإنما يتعرض له المسجد الأقصى في هذه الأيام من تهويد وتهديد وحفريات ومحاولات للتقسيم الزماني والمكاني، ومحاولات لنزع أرض القدس الشريف والمسجد الأقصى المبارك من أهله ظلماً وعدواناً، وما يتعرض له العلماء والمرابطون هناك من تضييق واعتقال. كل هذه المؤامرات تستصرخ ضمائر المسلمين ليقفوا صفاً واحداً

0: لرد الأذى عن القدس والمقدسات، ولتعميق معاني الشعور بقداستها في قلوب الصغار والكبار على حد سواء. فيجب على أمة الإسلام اليوم القيام بالعمل الجاد على تربية الأولاد تربية إسلامية صحيحة ملؤها مشاعر العزة والكرامة والرغبة في استرجاع الحق الضائع من خلال ربط الأجيال بالمسجد الأقصى المبارك ليبقى مهو الأفئدة. ولنا أسوة صالحة في فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين رحل بنفسه إلى بيت المقدس قاطعًا الفيافي مع خادمه حتى وصل إليها وتسلم مفاتيحها، وما قام به صلاح الدين الأيوبي من تحرير الحرم القدسي من أيدي المحتلين دليل واضح على أن الربط بالقدس رابط إسلامي، الرابط بالقدس رابط إسلامي ديني وثيق. عباد الله، يذكرنا تاريخنا الماجد بأن الحق ثابت وأن الحق أبلج وأن الباطل زائل، وما تحرير المسجد الأقصى ببعيد، فقد أصابه من الأذى ما أصابه وظل صابرًا حتى قضى الله سبحانه بتحريره من براثمهم. فلله الحمد والمنة أن هذه الأمة حية لم تمت ولن تموت بإذن الله، وهي تنجب النجباء والأبناء والألباء عبر عصورها الزمنية. في كل فترة يظهر مجدد أو قائد أو مفكر يبرز عظمة هذه الأمة وقدسية المسجد الأقصى المبارك. وعلى الرغم من الشدائد والمحن التي تعاني منها أمتنا في هذا العصر، ظهر موقف الملك عبد الله الثاني بن الحسين يحفظه الله ويرعاه على الملأ ليجدد العهد والميثاق وليدافع عن المسجد وأهل فلسطين وأرضها ومقدساتها، رافضًا كل أشكال التقسيم لمقدسات المسلمين أو المساومة عليها أو التنازل عنها، مؤكدًا على الوصاية الهاشمية المباركة على المقدسات الإسلامية وعلى المسجد الأقصى المبارك في جميع المحافل الدولية والمؤتمرات والندوات وعبر القنوات وفي الصحف والمجلات وبكل اللغات، ليقول للعالم أجمع أن المسجد الأقصى المبارك هو خط أحمر، وأن مواقف الملك عبد الله الثاني يحفظه الله ويرعاه تذكرنا بمواقف أجداده من آل البيت الأطهار والصحابة رضوان الله عنهم أجمعين من المهاجرين والأنصار الذين كان ثباتهم كالجبال الرواسي. وإن ثبات موقفه للانتصار للأقصى المبارك والمقدسات في زمن عز فيه الأنصار لهذا المسجد الأسير ليعطينا الأمل والثقة بأن هذه القيادة الهاشمية لا تتخلى عن عقيدة الأمة وحضارتها، وتعزز ثقتنا بالوعد الإلهي الذي أكرمنا الله سبحانه به، قال سبحانه: فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. فنسأل المولى جل في علاه وسبحانه أن يعيدها، أن يعيد للأمة الإسلام على لأمة الإسلام على أيدي عترة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم الهاشميين الكرام، وعلى رأسهم سيد البلاد الملك عبد الله الثاني بن الحسين يحفظه الله ويرعاه. اللهم إنا نتوجه إليك في غزة والضفة وأهل فلسطين أن تداوي جراحهم وأن تشافي مصابهم وترحم شهداءهم وأن تذيقهم حلاوة الجبر بعد مرارة الصبر. أقول ما تسمعون، وصلوا على معلمنا الخير حبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، واستغفروا الله، إن الله هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة تنجينا من عذابه يوم لقائه، وتكون لنا عزًّا في الدنيا والآخرة بإذنه إن شاء الله. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمدًا عبده ورسوله، فصلِّ اللهم وسلِّم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين. أما بعد، أيها الأحبة، أوصيكم ونفسي بتقوى الله العظيم وطاعته، لقوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا عباد الله أن الله قد أمركم بأمر عظيم، بدأ به بنفسه وثنى بملائكة قدسه، فيقول سبحانه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه أن من واظب عليها يكفى همه ويغفر ذنبه. واعلموا أن من دعا بدعاء سيدنا يونس على نبينا وعليه الصلاة والتسليم وتم التسليم أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين استجاب الله له. واعلموا أن المواظبة على قراءة سورة الملك كل ليلة تشفع لصاحبها حتى يغفر الله سبحانه له، وهي المانعة المنجية التي تنجي قارئها من عذاب القبر. قال الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم: إن سورة من القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي سورة تبارك الذي بيده الملك. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: هي المانعة، هي المنجية، تنجيه من عذاب القبر. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، بمنك وفضلك وكرمك يا رب العالمين يا الله. اللهم احفظ الأردن العزيز، أرضه وسماءه وماءه وهواه، واجعله دار أمن وإيمان وسكينة واطمئنان، وادفع عنه البلاء والوباء، وارزق أهله رزقا طيبا مباركا. اللهم واكفنا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن، واجعل هذا البلد الطيب المبارك في أمنك وأمانك وإحسانك وسائر ديار المسلمين، إنك سميع قريب مجيب الدعاء. اللهم يا رب كل شيء، بقدرتك على كل شيء، اغفر لنا ولوالدينا كل شيء، ولا تسألنا ووالدينا عن شيء. ربنا إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، سائلين الله سبحانه أن يحفظ ولي أمرنا الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، وولي عهده الأمين الحسين ابن عبد الله، وأن يوفقهما لما فيه خير البلاد والعباد، إنه سميع قريب مجوب الدعاء. اللهم صل وسلم وبارك على النبي المبارك سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين. عباد الله، يقول الله سبحانه: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ويقول سبحانه: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وأقيموا الصلاة يرحمكم الله.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن

لا إله إلا الله. استولوا الصلاة واعتدلوا، سووا الصفوف وسدوا الفرج، فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. الله أكبر.

أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم.

وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر

خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. الله أكبر.

سمع الله لمن حمده. ربنا الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: شكر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت. اللهم لا تدع لنا في هذه الساعة العظيمة ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شافيته وعافيته، ولا ميتا إلا رحمته. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، كنا معكم في فترة دينية خارجية من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي. نقلنا لكم على الهواء مباشرة شعائر خطبتي وصلاة الجمعة بالتعاون مع وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية عبر أثير إذاعة القرآن الكريم والإذاعة الأردنية البرنامج العام وقناة أدعو التابعة لوزارة الأوقاف. أشكر زملائي فريق العمل من النقل الخارجي معتز اللوم، ومن المراقبة الرئيسة الزميل مهند القريوتي، ومن الهندسة الإذاعية خالد الجابر وليث العجا، أيضا زملائي فريق قناة أدعو محمد المحميد وفواز إشحادة ومأمون وشاح ومحمد خالد. وهذه تحية مني محدثكم زايد نواف دوير، استودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع ولا تخفى عليه الطلائع، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وتقبل الله طاعتكم.
1: هذه الفترة برعاية البنك الإسلامي الأردني.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ محمد عبد الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

اسم الله عليه واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب.

إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم.

الأشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر.

عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسر.

0: مقتدر.
1: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ محمد عبد الكريم.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان تقدم آفاق أسرية.

0: كن سندا حبا وصديقا وكما أوصاك رسول.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا أيها الأحبة في هذا اللقاء الجديد.

نسعد بلقائكم ونطل عليكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم آفاق أسرية، والذي يذاع عبر أثير إذاعة القرآن الكريم وإذاعة عمان FM، فأهلا ومرحبا بكم.

0: مستمعينا الكرام، عندما أراد الإسلام أن يبني مجتمعاً مستقراً لم يترك علاقة الإنسان بالآخرين خاضعة للأهواء والمصالح، وإنما أقامها على منظومة من القيم والضوابط التي تحفظ الحقوق وتصون المصالح وتمنع الفوضى. ومن هنا كان الالتزام والانضباط جزءاً من بناء الإنسان المسلم، لا سلوكاً طارئاً تفرضه القوانين أو تخشاه النفوس. والأسرة هي البيئة والحاضنة الأولى التي يتشكل فيها هذا الوعي، ففيها يتعلم الطفل معنى الالتزام واحترام الحقوق وتحمل المسؤولية، ثم يحمل هذه القيم معه إلى المدرسة والمسجد والشارع والمجتمع. فكيف نربي أبناءنا على النظام باعتباره قيمة ووعيا ومسؤولية؟ هذا ما سنتحدث عنه في حلقتنا لهذا اليوم مع فضيلة الدكتور فادي الربابعة، المفتي في دائرة الإفتاء العام. أهلا ومرحبا بكم معنا دكتور.
1: حياكم الله أختي الفاضلة، وحيا الله المستمعين الكرام.
0: حياكم الله دكتور. الأسرة كما نعلم هي البيئة الأولى والحاضنة الأساسية التي يتشكل فيها وعي الأبناء، فيها يتعلم الأبناء الالتزام، يتعلم أيضا تحمل المسؤولية والانضباط. وديننا يعني لم يترك شيء إلا ووضحه، وضح المبادئ التي تحفظ النظام و

0: أيضا منع الفوضى والاضطراب. ونحن نتحدث اليوم دكتور عن موضوع تربية الأبناء على احترام القوانين والأنظمة، نتحدث عن قيمة لها أصل في بناء الإنسان والمجتمع. يعني كما نعلم أن من مقاصد الشريعة الإسلامية حفظ مصالح الناس وحفظ حقوقهم وأيضا تحقيق الاستقرار، تحدثنا دكتور عن أصل مشروعية النظام والالتزام في الإسلام.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحييك أختي الفاضلة وأحيي المستمعين الكرام. وبعد، بداية لابد من التأصيل الشرعي لمسألة ضرورة الالتزام بالأنظمة والقوانين والتشريعات التي تنظم علاقة المجتمع.
0: نعم.
1: كالدستور والقواعد والمبادئ الأساسية التي تحدد شكل الدولة ونظام الحكم وشكل الحكومة، وينظم السلطات العامة فيها من حيث تكوينها واختصاصها والعلاقات بينها وحدودها والواجبات والحقوق الأساسية للأفراد والجماعات. فالغاية من الدستور والأنظمة والقوانين أن يكون المرجعية القانونية للدولة والمحافظة على الحقوق والواجبات بين الدولة والأفراد، وتنظيما للعمل بين السلطات المختلفة في الدولة. وهذا ما فعله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة المنورة، حيث عمل على إنشاء ميثاق بين المسلمين من المهاجرين والأنصار وسكان المدينة من عرب غير مسلمين وقبائل يهود، وعرف هذا الميثاق باسم ميثاق المدينة أو العهد النبوي.
0: نعم.
1: وقد وضع لتنظيم العلاقات بين الجماعات المسلمة وغير المسلمة في المدينة المنورة وتعزيز التضامن والسلم الاجتماعي. وهذا الميثاق هو عين ما يعرف الآن في القوانين المعاصرة باسم الدستور.
0: نعم.
1: فالدساتير تتضمن المبادئ العامة التي تشكل هوية الدولة وتحدد طبيعة علاقاتها المختلفة وترتيباتها الإدارية. وهذه العلاقات والتراتيب الإدارية في مجملها مما أناطته الشريعة الإسلامية بأولي الأمر، لأنها من باب المصالح المرسلة غالبا.
0: نعم.
1: أي إنها من السياسة الشرعية التي لا نص فيها بذاتها وخصوصها، بل يتخذ أهل الولاية قرارهم بشأنها بما يتوافق مع مصلحة الرعية. لذلك كان الالتزام بأحكامها تطبيقا للقاعدة الفقهية التصرف على الرعية منوط بالمصلحة.
0: نعم.
1: وطاعة ولي الأمر واجبة في غير معصية، حفاظا على وحدة الكلمة ودفاعا للفتن ومنعا من اختلال نظام الدولة. والأدلة كثيرة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قوله عليه الصلاة والسلام: السمع والطاعة حق ما لم يؤمر بالمعصية.
0: نعم.
1: وقال الإمام النووي رحمه الله: تجب طاعة الإمام في أمره ونهيه ما لم يخالف حكم الشرع أن يأمر بحرام. وكذلك طاعة من استخلفه الإمام تلزم كلزوم طاعة الإمام، أي ولي الأمر والحاكم والذي نظم التشريعات وأشرف على تنظيمها وعلى القوانين. قال صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني.
0: نعم.
1: بل إن الأمر في الإسلام أبعد من ذلك، حيث أن الفقهاء يذكرون أن الإسلام يفرض على المسلم الالتزام بقوانين البلاد التي دخل إليها حتى لو كانت بلاد غير المسلمين، ما لم يؤدي به ذلك إلى الوقوع فيما حرم الله.
0: نعم.
1: لأنه عندما دخل إلى تلك البلاد أقر بالموافقة على قوانينهم وأنظمتهم، فقد دخل بتأشيرة أو فيزا رسمية وأعطاهم عهد الأمان ووافق على شروطهم. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: المسلمون على شروطهم.
0: نعم.
1: فمن باب أولى أن يلتزم المسلم بالقوانين والأنظمة في بلاده التي تنظم علاقة أبناء وأفراد المجتمع بعضهم ببعض، والله تعالى أعلم.
0: نعم. يعني دكتور، الإسلام جاء بمنظومة متكاملة تضبط حياة الإنسان وأيضا تحدد له الحقوق والواجبات وأيضا تحفظ مصالح الناس واحترام النظام العام.

0: الالتزام بالقوانين هو أمر غير منفصل عن قيمنا الإسلامية، بل هو جزء من المسؤولية التي يتحملها الفرد.
1: نعم صحيح.
0: نعم دكتور، كما تحدثنا في البداية أن الأسرة هي البيئة الأولى التي تتشكل من خلالها شخصية الأبناء، نتحدث عن واجب الآباء والأمهات في غرس هذه القيمة، احترام القوانين والأنظمة والالتزام بها. نتحدث عن دور الأهل في تربية الأبناء على احترام القوانين والنظام وجعله جزء من التربية اليومية.
1: يبدأ دور الأسرة في توعية الأبناء على عدم إيذاء الآخرين وعدم إلحاق الضرر بهم أو بالممتلكات والأماكن العامة، والمحافظة عليها كالمؤسسات والشوارع والمدارس والجامعات، ومنها أيضا تحذيرهم وتوعيتهم من الاعتداء على الأعراض والأموال بدرجاتها ومستوياتها ووسائلها وأساليبها، سواء اعتداء وإساءة مادية كالسرقة والاحتيال ونحوها، أو معنوية كالقذف والذم والتحقير والتشهير. وكل هذه دعت إليه الشريعة الإسلامية وجاءت بها نصوص واضحة، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم. فإذا تأملنا أختي الفاضلة القضايا والمشكلات التي يعالجها القانون والنظام في أي مجتمع، تجد أنها لا تخرج عن هذه الأشياء الثلاثة التي بيّنها النبي. إما أن تكون هذه المشكلة مرتبطة ومتعلقة بالأعراض، وإما أن تكون متعلقة بالأموال، وإما أن تكون متعلقة بالاعتداء على النفس بالضرب والجرح والقتل ونحوها. هذه الثلاث التي ذكرها النبي هي من جوامع الكلم، لذلك أكد عليها وعلى حرمتها وعدم الاعتداء عليها، الدماء والأموال والأعراض. كل المشكلات التي تحدث في المجتمع لو إنسان جاء يجمعها ويصنفها، كل قضية يجد أنها لا تخرج عن هذه الثلاث. فينبغي تربية الأبناء أيضا على قاعدة أن تحب للآخرين ما تحب لنفسك، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. إنسان لا يحب أحد أن يعتدي عليه ولا على عرضه ولا على سيارته ولا على بيته ولا على ماله وتجارته وسوقه ومحاله التجارية، فهو أيضا ينبغي أن لا يعتدي على الآخرين. وأيضا يربوهم على غرس القيم والأخلاق في النفوس، نفوس الأبناء، وعدم السكوت على الخطأ وضرورة التنبيه أن هذا السلوك خطأ ويتعارض مع أحكام الشريعة أو أنظمة وقوانين الدولة، أو يتعارض حتى مع الأعراف والعادات الصحيحة للمجتمع، وعدم موافقتهم أو مجاراتهم بالمخالفة التي يرتكبوها. يعني الأبناء هذا واجب الأهل، الأب والأم والكبار من إخوانهم. فقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الحسن بن علي رضي الله عنه أخذ تمرة من تمر الصدقة، ومعلوم أن آل بيت النبي حرم عليهم الصدقة كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم، فجعلها أي الحسن هذه التمرة في فمه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كخ كخ، هذا أسلوب يعني للزجر، إنه اتركها ابتعد عنها. وكم كان عمر هذا الصبي والابن والحفيد للنبي الحسن؟ كان طفلا في بداية عمره، ولكن النبي يعلمنا كيف نربي الأطفال على السلوكات الإيجابية والقيم الصحيحة، وننهاهم ونزجرهم عن السلوكات الخاطئة ومنها مخالفة هذه القيم والأخلاق التي صيغت على شكل قوانين وأنظمة. قال ليطرحها، يعني النبي أمره أن يطرحها، ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: أما شعرت أن لا نأكل الصدقة؟ من هذه العبارة أن النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا أننا إذا رأينا أحد الأبناء على خطأ، على مخالفة قانونية، مخالفة أخلاقية، مخالفة دينية، أن ننبهه وأن نقول له أن هذا لا يجوز ولا يحل لنا وهذا مخالف، وأن يكون الأهل الوالدين والإخوة الكبار قدوة لأبنائهم في ذلك، ليس فقط مجرد كلام، وإنما يعلم الأبناء وأن يرى الأبناء فيهم تلك الصفات والأخلاق التي تظهر لهم وتشعرهم بأن الأهل ملتزمون أيضا بالأنظمة والقوانين التي تنظم

0: ينظموا علاقة الجيران، علاقة الناس، علاقة المجتمع بشكل عام بعضهم ببعض.
1: نعم أكيد، يعني كما تحدثتم دكتور، الطفل دائما بحاجة إلى التوجيه والتصحيح عندما يخرج عن الإطار المألوف للسلوك. وإذا أردنا يعني أبناء منضبطين ملتزمين يحترمون النظام وحقوق الغير، لابد أن يروا هذه القيم حاضرة في سلوك الآباء والأمهات. دكتور، اليوم وسائل التربية تعددت، والطفل لا يتلقى القيم فقط من البيت. الطفل يذهب إلى المدرسة، إلى المسجد، يتعامل مع مؤسسات، يذهب إلى الأماكن العامة، وكل هذه البيئات تؤثر على شخصية الأبناء. كيف لهذه الجهات أن تتكامل في غرس قيمة الالتزام والانضباط وأيضا احترام حقوق الآخرين؟
0: نعم، من الجهات المختصة والمسؤولة عن تربية أفراد المجتمع أو التي يتأثر بها الفرد منذ الطفولة والصغر ويتأثر في التربية على القيم النافعة والسلوكيات الإيجابية، إضافة إلى الأسرة، المدرسة والجامعة والمسجد ووسائل الإعلام وغيرها من القنوات التربوية.
1: نعم،
0: فهي قنوات مهمة ومسؤولة تساعد على تقويم وتعديل سلوك الفرد وغرس القيم والأخلاق الحميدة في نفوس الأبناء، كلا بحسب إمكانياته وصلاحياته. وربما تكون هذه القنوات هي تحدي من التحديات الكبرى التي تواجه الأهل والأسرة في تربية الأبناء وتنافسهم على ذلك. المدرسة والجامعة والأصدقاء الأخلاء، الصحبة، أصحابهم يتأثرون بهم، وكذلك وسائل الإعلام المتعددة والمتنوعة والتي صارت بمتناول أيدي أطفالنا قبل الكبار.
1: نعم،
0: فهذه ينبغي أن تغرس وأن تساهم في غرس القيم الصالحة بحسب إمكانياتها. فالأسرة مثلا من خلال التوجيه والإرشاد والتحفيز على السلوكات المرغوبة والمتابعة أيضا والمراقبة، والمدرسة من خلال المناهج، من خلال الأنشطة، من خلال المبادرات التي تعزز القيم الحميدة والقدوة الصالحة، والإعلام من خلال التوعية والتثقيف وتكثيف البرامج الهادفة. فكل هذه القنوات لها تأثير في النفوس، ومن خلال مواقع التواصل الاجتماعي المتعددة التي أصبح لها جمهور كبير، فتحتاج إلى نشر وتسليط الضوء على ما يحقق السلامة العامة للمجتمع وتوفير البيئة الآمنة للأبناء. وكذلك المسجد ودوره الكبير، لا ننسى دور المسجد والدعاء والخطباء والأئمة وما يقومون به أيضا باستمرار من توعية لأبناء المجتمع جميعا، ذكورا وإناثا، كبارا وصغارا، على اختلاف مستوياتهم. في غرس القيم الصالحة، ومنها ضرورة الالتزام. كيف يلتزم الإنسان المسلم بقوانين المرور والإشارة المرور؟ عندما يلتزم لا يحدث صدامات، لا تحدث حوادث، ومنها ما يؤدي إلى حوادث قتل ودهس وموت لا سمح الله. فكذلك ينبغي للمؤمن أن يتربى من خلال هذه القنوات، وأن تساعد هذه القنوات المتعددة على تربية الأبناء وأبناء المجتمع على الالتزام بالقوانين والأنظمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حملنا كلنا مسؤولية، كل إنسان حسب موقعه. قال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وذكر من هؤلاء يعني عدة أصناف، ولا يعني على سبيل الحصر وإنما على سبيل الذكر، وإلا فكل مسؤول أو قناة في موقعها مسؤولة أمام الله عز وجل. الرجل مسؤول والمرأة مسؤولة، حتى الخادم والراعي مسؤول في مال سيده. فالمسؤولية متكاملة مطلوبة من الجميع حتى نقوم هذا الإنسان ونصل به إلى إنسان يحترم القانون، يحترم النظام، يحترم نفسه، يحترم حياته والعلاقات التي تنظم علاقته بغيره من أبناء مجتمعه.
1: نعم دكتور، نود أن ننتقل إلى حياة الأسرة اليومية. ما الأمور التي يجب أن نبدأ بها مع الطفل حتى يعني تصبح قيمة الالتزام جزء من شخصيته؟ كيف نتعامل مع المواقف التي قد نراها بسيطة ولكن في الحقيقة أن هذه المواقف تربي على الالتزام وعلى احترام النظام؟ كأن مثلا يعني طفل يرمي ورقة في الشارع، أو أن طفل يتجاوز طفل آخر.

0: مثلا في الطابور الصباحي المدرسي، كيف نستطيع استغلال مثل هذه المواقف الصغيرة لدروس تربوية يفهم من خلالها الطفل أن هذا السلوك قد يمس حق الآخرين؟
1: نعم، الحقيقة أن الوطن هذا الذي نعيش فيه لجميع أبنائه، وحقه وواجبه على الجميع المحافظة على سلامته ونظافته وجماله، وهذا دليل على صدق الانتماء والمحبة، خاصة
0: صحيح. نعم.
1: في تجنب السلوكات الخاطئة، ومنها ما نوهت إليه أختي الفاضلة من موضوع النظافة وموضوع حق الطريق. أما النظافة فهي قيمة تربوية دينية دعا إليها الإسلام، وخاصة نظافة البيئة والتي تشمل نظافة البيوت، وهنا يأتي دور الأسرة. عندما ترى الأسرة تهتم بنظافة الابن نفسه، النظافة الشخصية المتعلقة بنظافة الابن بلباسه وتزيونه وتطيبه قبل أن يخرج إلى الشارع، أن نعلمه كيف يهتم بنظافة نفسه، بنظافته الشخصية، وأيضا نظافة البيوت، ثم نظافة الشوارع والطرقات والأسواق والساحات العامة، وعدم رمي القمامة والنفايات. وقد ارتبطت قيمة النظافة في الإيمان بدين الله عز وجل، ربطها
0: بالإيمان.
1: قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 شعبة، أفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. يعني عندما نتحدث معي في أختي الفاضلة عن الالتزام بالقوانين، ومنها أن المحافظة على النظافة العامة، هذا أيضا من الدين ودعا إليه الإسلام. قال صلى الله عليه وسلم: من أخرج من طريق المسلمين شيئا يؤذيهم كتب الله له به حسنة، ومن كتب له الله حسنة أدخله بها الجنة. وقال أيضا: لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي الناس.
0: نعم.
1: وأيضا نعلم الأبناء على احترام الطريق، فقد شرع له الإسلام حقوقا كما جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: إياكم والجلوس بالطرقات. قالوا: يا رسول الله، ما لنا بد، مجالسنا نتحدث فيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبيتم، يعني ما في مجال إلا تجلسوا في الطريق، فأعطوا الطريق حقه. يعني هذا القيمة العظيمة في الإسلام، حتى الطريق له حق في الإسلام. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فقوله صلى الله عليه وسلم من حقوق الطريق كف الأذى مفهوم عام يشمل كل أنواع الأذى، ومنها التسبب بالازدحام من خلال المواكب التي تكون في الأفراح كالزواج والتخرج من الجامعة والمدرسة، أو إغلاق الطريق بنصب خيمة وإقامة مناسبات للعزاء أو حفلات للأفراح. يعني من بعض الظواهر التي نراها في مجتمعنا هذه الظواهر، أنه تجد أناس عندهم مناسبة يغلقون الطريق ويضعون خيمة، وهذه يعني من العادات النادرة ولكنها سلبية وتؤذي المارة وتؤذي الطريق. فإذا أردنا أن نربي أبناءنا التربية الشاملة والعامة التي تصل بهم إلى أن يعرفوا أن لكل شيء في هذا الوجود حق على الإنسان، حتى الطير، حتى الشجر، حتى الأماكن العامة ينبغي أن نحافظ عليها وأن نتربى ونربي أبناءنا عليها دائما، عندما نصطحبهم معنا هؤلاء الأطفال أن ننبههم، أن نقول لهم: هذا انظر، هذا مثلا كيف رمى الأوراق أو ترك خلفه هذه المخلفات، فهذا خطأ، ونقوم بجمعها وبالتعاون معه ونعلمه كيف يتربى على هذه الأمور وغيرها من الظواهر السلبية التي ينبغي ألا تحدث في مجتمعنا ونهى عنها الإسلام وينبغي أن نتجنبها.
0: نعم، يعني أهم أمر دكتور هو الشعور بالمسؤولية أمام الله عز وجل والرقابة الذاتية عند الأبناء. دكتور، نتحدث عن أثر هذا الالتزام، ماذا يبني في الأسرة والمجتمع؟ يعني عندما تربي الأسرة الأبناء على الانضباط واحترام الأنظمة، ما الذي يتغير داخل الأسرة؟ هل ينعكس على الأسرة مثلا بقدرتهم على تحمل المسؤولية أو على علاقتهم فيما بينهم؟
1: نعم، تربية أفراد المجتمع خاصة أبناء الأسرة على الالتزام بالقوانين والتشريعات لها آثار إيجابية كبيرة.
0: نعم.
1: ليست فقط على حياة الفرد، بل الفرد والأسرة والمجتمع. فعندما نربي أبناء

0: بناءنا يعني نحن نعلمهم ونغرس فيهم سلوك لا ينفصل عنهم.
1: نعم.
0: سلوك أينما كانوا وأينما ذهبوا وأينما ارتحلوا يبقوا يحملون هذه القيم وهذا السلوك. ونعرف حتى في غيبتهم حتى لو سافروا عنا يقول لك أنا أعرف أولادي تربوا على كذا وكذا. يمكن الإنسان يكون في بيته وابنه في دولة أخرى ويقول أعرف أنه ابني الآن استيقظ للفجر، ابني
1: نعم.
0: الآن رتب نفسه ذهب إلى عمله بالوقت المناسب في وقت عمله، الآن أنهى عمله، الآن يتناول وجبة الغداء، الآن وقت نومه. عندما تتفاعل الأسرة مع بعضها في هذه السلوكات الطيبة والإيجابية فهذا يحقق في الأسرة معنى الاستقرار النفسي والسلوك الإيجابي، ثم يساهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المجتمع وحماية حقوق الأفراد والممتلكات العامة والخاصة، ويضمن تحقيق المساواة والعدالة بين جميع أفراد المجتمع، ويساعد في تحقيق الوحدة الوطنية والأمن الاجتماعي العام، ويساهم أيضا في دعم الاقتصاد وبيئة العمل وصون حريات الناس وأموالهم من أي اعتداء، ومنع الجريمة والحد من انتشارها، وبث الطمأنينة في النفوس، وتشجيع الاستثمارات في البلد، وجذب الشركات لتوفير بيئة عمل آمنة، وفض الخلافات والنزاعات، وحماية أرواح الناس. وعكس ذلك يعني انتشار الفتن واستباحة الأموال والأعراض والدماء لا قدر الله. لذا وجب على جميع أفراد المجتمع الالتزام بالقوانين والأنظمة والتشريعات الناظمة لحياة المجتمع. وهذا البرنامج الذي تقدميه حول الأسرة مشكورة أيضا أختي الفاضلة، يعني من البرامج الهادفة التي تستهدف الأسرة وأبنائنا، فجزاك الله خير أنت والقائمين على هذا البرنامج وهذه الإذاعة المباركة التي نفتخر بها أيضا. هذه البرامج من قنوات التوعية، وكل ما نتحدث معك باستمرار في حلقة من الحلقات نجد أن لها أثر إن شاء الله،
1: إن شاء
0: وأنها
1: الله.
0: تترك يعني
1: نسأل الله النفع والفائدة. نعم.
0: تعديل سلوكات وتحفيز على السلوكات الإيجابية، فهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أيضا وعينا باتجاه الأسرة والأبناء، وأنه ينبغي أن نستهدفها في مثل هذه البرامج الطيبة، فالأسرة تستفيد من السلوكات الطيبة، والمجتمع يستفيد، والفرد يستفيد، وحتى يكون مجتمعنا آمن ومتآلف ومتحاب ومتعاون، ويحسنون الظن ببعضهم بعضا.
1: نعم.
0: وهذا إن شاء الله ما تربينا عليه وما نلمسه ونجده في وطننا الحبيب وفي هذا البلد المبارك.
1: نعم صحيح، والالتزام دكتور بالنظام هو صورة من صور حب الوطن والانتماء إليه. حب الوطن يعني يكون في السلوكيات الحسنة بالمحافظة على المرافق واحترام القوانين. نصيحة تقدمها دكتور للأب والأم في تربية الأبناء على الالتزام من منطلق الإيمان والمسؤولية لا من منطلق الخوف والعقوبة، وأيضا رسالة نقدمها للأبناء ليدركوا أن احترام النظام وحفظ حقوق الآخرين دليل على الوعي وعلى الأخلاق والانتماء للدين وللمجتمع.
0: النصيحة نقدمها لأنفسنا ونقدمها لإخواننا وأهلنا أبناء مجتمعنا الأباء والأمهات، أن تربية الأبناء على الالتزام بالأنظمة والقوانين هي جزء من الدين، وهي مرتبطة بديننا وبقيمنا وأخلاقنا الإسلامية، ويثاب الأولاد الأبناء والأهل عليها، ويترتب عليها إثم في حال القصور والتخلي عن المسؤولية. إضافة
1: نعم.
0: إلى ذلك تعتبر التربية على الالتزام بالأنظمة والقوانين تحصين وحماية ووقاية لأبنائنا من المخاطر وعواقب الأمور التي لا يحمد عقباها، وتشكيل لشخصيتهم على السلوكيات الإيجابية التي تحقق لهم الاحترام والقبول في مجتمعهم. فينبغي
1: نعم.
0: توعيتهم ومتابعتهم في جميع مراحلهم العمرية، خاصة مرحلة المراهقة والشباب وما قبلها أيضا مرحلة الطفولة، لأن الإنسان تميل أخلاقه وقيمه إلى الثبات في المرحلة المتقدمة من عمره. فينبغي علينا جميعا أن نعي المسؤولية الدينية والوطنية، وأيضا الأخلاق.

0: حقية تجاه أبنائنا وتربيتهم على الالتزام بالقوانين والتشريعات والأنظمة التي تنظم مجتمعنا وتنظم علاقة بعضنا ببعض.
1: نعم أكيد، ويعني الأبناء أمانة وعلينا أن نحفظ هذه الأمانة، علينا أن نربي الأبناء على تقوى الله عز وجل. في الختام الشكر الجزيل لكم فضيلة الدكتور فادي الربابعة المفتي في دائرة الإفتاء العام، نشكركم دكتور على هذا الكلام الطيب، نسأل الله تعالى أن ينفع بعلمكم وأن يجزيكم عنا خير الجزاء. شكرا لكم دكتور.
0: حياكم الله أختي الكريمة، وجهودكم مباركة إن شاء الله. شكرا.

0: إلى هنا أيها الأحبة نصل وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. نشكر لكم حسن استماعكم، كما نشكر الزميل مجد الزعبي الذي رافقنا من الهندسة الإذاعية. لكم مني ولاء أبو خضير أطيب الأمنيات، إلى أن نلقاكم بإذن الله، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: آفاق أسرية.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

الله أكبر، الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. نستمع وإياكم الآن مستمعين الكرام إلى إعادة لدرس الجمعة الديني من مسجد الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه، الذي ألقاه عطوفة الدكتور إسماعيل فواز الخطبة أمين عام وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي العربي الهاشمي الأمين، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت الحكيم العليم، ولا سهل إلا ما جعلته سهلا. ثم أما بعد، بادئ بدء فأحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيكون حديثي إن شاء الله بهذه الدقائق المعدودة برسالتين. الرسالة الأولى موجهة إلى طلبة الثانوية العامة، والرسالة الثانية ستكون للطلبة عامة الذين سيلتحقون إن شاء الله إلى مدارسهم خلال الأيام القادمة. أما الرسالة الأولى لطلبة الثانوية العامة فنقول لمن حالفه الحظ والجهد والتعب وسهر الليالي بالنجاح، بعد توفيق الله سبحانه وتعالى نبارك لهم هذا النجاح، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهم وأن يوفقهم وأن يكونوا قرة عين لأهلهم وذويهم وكذلك أوطانهم. وأما الذين لم يحالفهم الحظ فنقول أن هذه ليست النهاية، هذه فرصة للإنسان أن يعيد حساباته ثم لينطلق مرة أخرى.

ولذلك ربما يكون في بعض الأحيان هذا الأمر فيه خير قد غيبه الله سبحانه وتعالى عن هذا الإنسان، فلا يحزن، الفرصة أمامه، وما دام أن هذا أمر دنيوي ممكن أن يجتهد فيه الإنسان وأن يعوض هذه الخسارة. وأذكره بحديث النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. لكن ما أساءني أيها الإخوة الأحبة، وأساء كثير من الناس في مجتمعنا اليوم، ما رأيناه من سلوكيات خاطئة في التعبير عن الفرح. نحن لا نقول للإنسان لا تفرح، فرحة التوجيه كلنا جربناها، سواء للشخص نفسه أو كذلك للأهل والأصدقاء والجيران. الفرح مشروع، لكن الفرح مشروع بما شرعه الله سبحانه وتعالى، لكن ليس من الفرح أن نعتدي على القانون، وليس من الفرح أن نعمل مواكب من السيارات تغلق الطرق العامة، وربما يكون هنالك إصابة أو حريق في مكان معين، قد منعت هذا المريض من أن يصل إلى المستشفى لتلقي العلاج، أو رجال الإطفاء أن يصلوا إلى ذلك الحريق بسبب إغلاق تلك الطرق و أنت تنظر إلى أن هذه هي حرية مطلقة، إنك تعبر عن فرحك بإغلاق الشارع، وهذا كلام مرفوض جملة وتفصيلا. أيها الإخوة، التعبير عن الفرح يكون بضوابط. ليس من الفرح إن اليوم أقوم بما حرمه الله سبحانه وتعالى وبتقول أنا بدي أفرح. اليوم ليس من الفرح أن تغلق طريقاً عاماً وأن تقول أنا بدي أفرح. ليس اليوم من الفرح أن تخرج إلى ظهر السيارات وأن تخرج من نوافذ السيارات وتعرض نفسك ومن معك للخطر، وتعرض كذلك الآخرين بتلك الحركات وكذلك السواقة التي ننظر إليها أنها طيش وعبث، وربما تؤدي إلى عواقب وخيمة لا يحمد عقباها. لذلك ليس من الفرح أيها الإخوة الأحبة أن نقوم بإزعاج الجيران بعد الساعة 12. اليوم بعد الساعة 12 في الليل تجد إنه ناس كثير يعودون من أعمالهم متعبين منهكين، يريدون أن يأخذوا قسط من الراحة، فتجد الحفلات تستمر إلى الساعة 2 والثالثة فجراً إلى 4. ليس من الفرح والتعبير عن الفرح اليوم أن نقوم بإطلاق العيارات النارية. يعني ننظر إلى كثير من الناس يظن هو أنه عندما يمسك المسدس ويمسك السلاح ثم يطلق العيارات النارية أنه بهذه الوسيلة وبهذه الطريقة أنه عبر عن فرحه. لكن أيها الإخوة الأحبة، الفرح المنضبط، الفرح المشروع الذي شرعه الله سبحانه وتعالى، هو الذي أولاً يكون فرحاً منضبطاً لا يسيء إلى الآخرين ولا يتعدى على الآخرين. فكم من سلوكيات خاطئة باتت تتكرر في مجتمعاتنا، لا بد وأن تتضافر جميع الجهود أيها الإخوة حتى نحاول أن نتخلى عن هذه السلوكيات وأن نعبر عن أفراحنا بما شرعه الله سبحانه وتعالى وبما أرشدنا إليه نبينا صلى الله عليه وسلم. هذا الأمر الأول. الرسالة الثانية أيها الإخوة هي لأبنائنا الطلبة الذين سيعودون أدراجهم خلال أيام إلى مدارس

0: نفسهم، وأقول لهم أن العلم سلاح. اليوم معظم الدول المتقدمة صناعياً وعسكرياً وسياسياً هي التي تنفق على البحث العلمي. العلم أيها الإخوة، وهذا يجب أن نزرعه في أبنائنا منذ نعومة أظافره، أن العلم سلاح، ولذلك العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، أن نعلم أبناءنا أن هذا العلم هو مما يتقرب فيه إلى الله سبحانه وتعالى، ومما ينال به رضا الله عز وجل. ولذلك مدح الله سبحانه وتعالى العلم والعلماء، فقال الله عز وجل: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، إنما يخشى الله من عباده العلماء. لذلك جعل النبي عليه الصلاة والسلام أن من خرج في طلب العلم كان في سبيل الله. عارف شو معنى كان في سبيل الله؟ كأنه ذهب يجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقاً يلتمس به علماً سهل الله له به طريقاً إلى الجنة. هذه الأدلة المتضافرة من آيات الله سبحانه وتعالى ومن هدي نبينا عليه الصلاة والسلام تحث على طلب العلم، سواء كان في بعض الأحيان في بعض الناس بيفكر نحن بنتحدث فقط عن العلم الشرعي. لا، أنا لا أتحدث فقط عن العلم الشرعي، حتى عن العلم الآخر، أي علم من العلوم اليوم الحياتية أنا أتحدث عنه. أي أمر اليوم أنت تقوم به تبتغي بذلك مرضات الله سبحانه وتعالى تؤجر عليه عند الله سبحانه وتعالى. لذلك العلم أيها الإخوة، العلم منارة، بالعلم تسمو العقول، وبالعلم تتقدم المجتمعات، بالعلم تبنى الأوطان. ولذلك أعلى الإسلام من شأن العقل. لماذا أعلى الإسلام من شأن العقل؟ حتى هذا العقل يعمل في الكشف عن نواميس هذا الكون من خلال العلم، يبدأ بالاستقراء ثم بوضع النظريات، مروراً بعد ذلك بالفرضيات، ثم بالتجارب، حتى يخلص إلى النتائج والآثار. فهذا العلم أيها الإخوة هو الذي يبني ولا يهدم. هذا العلم هو الذي يجب أن نزرع في نفوس أبنائنا وبناتنا أن هذا العلم إذا ابتغينا به مرضات الله سبحانه وتعالى فإننا سنؤجر عليه عند الله سبحانه وتعالى. الطبيب يؤجر، المهندس يؤجر، العامل يؤجر، كل من يقوم أيها الإخوة اليوم بعلمه وتطبيقه في مجتمعاتنا وعلى أرض الواقع له الأجر والمثوبة عند الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق أبناءنا إلى ما فيه الخير لهم في الدنيا وفي الآخرة، وبما فيه الخير لنا كذلك ولمجتمعاتهم ولأوطانهم، سائلين المولى عز وجل أن يحفظ هذا البلد آمناً مطمئناً وسائر بلاد المسلمين، والحمد لله رب العالمين.
1: قدمنا لكم مستمعين الكرام إعادة لدرس الجمعة الديني من مسجد الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه، وقدمه عطوفة الدكتور إسماعيل فواز الخطبة أمين عام وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان. نبقى وإياكم الآن مستمعين الكرام مع آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها

الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. الخبيثات للخبيثين.

0: يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير.
1: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ عادل ريان. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الكرام، ننقل لحضراتكم الآن وعلى الهواء مباشرة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في العاصمة عمان وقائع الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك حفظه الله ورعاه لختم المصحف الشريف في مساجد المملكة.

بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق.

بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر.

إخوتي الكرام، نقلنا لحضراتكم وعلى الهواء مباشرة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، وقائع الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك حفظه الله ورعاه لختم المصحف الشريف في مساجد المملكة.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم برنامج أذن خير.
1: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن خير

برنامج فيه أنوار السيرة النبوية وحياة الرسول صلى الله عليه وسلم. إعداد وتقديم هناء المجالي.

0: حط عيني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين. مستمعينا حياكم الله، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج أذن خير، حيث نصحبكم فيها إلى المخلوقات الكونية الشاهدة على الرسالة وصدق النبوة. تعالوا بنا مستمعينا لأطايب الكلمة.
2: صلى الله على طه خير الخلق وأحلاها. صلى الله على طه.
1: إخوتي الكرام، من خلال رحلتنا مع السيرة النبوية كنا نبحث عن شهود الرسالة. وقفنا عند الجبال فرأينا كيف احتضنت بدايات الوحي، ووقفنا عند الكهوف فرأينا كيف حمت أهل الإيمان. اليوم نرفع أبصارنا إلى السماء، إلى القمر الذي نظرت إليه قريش ذات ليلة فرأت آية ما رأت البشرية مثلها. ليلة انشق فيها القمر، ولكن بعض القلوب أبت أن تنشق للحق. فماذا يعني أن ترى العين المعجزة ولا يبصرها القلب؟ وماذا تعلمنا هذه الحادثة عن الإيمان وعن النبي صلى الله عليه وسلم وعن النفس البشرية؟ مستمعينا، تعالوا بنا لنكمل معا أنوار وإشراقات شهود السماء على الرسالة الإلهية، رسالة التوحيد وإيمان رسول التوحيد صلى الله عليه وسلم. يسعدنا أن يكون معنا ضيفا محاورا فضيلة الدكتور طارق الخوالدي، الإمام والخطيب في وزارة الأوقاف. حياكم الله دكتور طارق.
3: حياكم الله وبياكم وبارك الله فيكم.
1: دكتور طارق، وقبل الحديث عن القمر وهو شاهد السماء على رسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لابد أن نتحدث عن السماء، وذلك بعد أن تحدثنا عن المخلوقات الكونية في الأرض من جبال وكهوف. فهذه شواهد الأرض في صحبة الأنبياء. ننتقل إلى السماء دكتور طارق. الرسول الكريم كان متعلقا بالسماء رغم أنه يعيش هموم الأرض، وذكر ذلك في القرآن الكريم: قد نرى تقلب وجهك في السماء. النبي الكريم صلى الله عليه وسلم كان ينتظر الوحي، يرفع بصره إلى السماء. حصلت معجزة الإسراء والمعراج. نود أن تضعنا في صورة هذه الأحداث وهذا التعلق. دكتور تفضل.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أكرم الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن سار على هديهم واقتدى بسنتهم إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بعد، أشكر إذاعة القرآن الكريم والأخت هنال.

0: مجالي على هذه الاستضافة القيمة بإذن الله سبحانه وتعالى. الأنبياء والرسل هم صفوة الخلق،
1: نعم،
0: اصطفاهم الله عز وجل لتأدية الأمانة وتبليغ الرسالة. وهؤلاء الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام فطرهم الله عز وجل على الفطرة السليمة، بحيث أنهم لا يؤمنون بما كان عليه أقوامهم من الديانات أو العبادات أو ما شابه ذلك. ومن جملة هؤلاء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي كان في قوم يعبدون الأصنام،
1: نعم،
0: والأوثان، يعبدون أشياء من دون الله سبحانه وتعالى. وكان عليه الصلاة والسلام لا يؤمن بهذه الآلهة التي يعبدونها،
1: نعم،
0: وكان ينكرها صلى الله عليه وسلم، وكان يذهب إلى غار حراء يتعبد فيها ويخلو بنفسه مع خالقه سبحانه وتعالى. بالفطرة السليمة كان عليه الصلاة والسلام ينظر إلى السماء وكأنه يطلب من خالقه سبحانه وتعالى أن يدله على الطريق الصحيح،
1: نعم،
0: وأن يهديه إلى سواء السبيل. لذلك عليه الصلاة والسلام كما ورد في أحاديث كثيرة وكأنه ينتظر شيء، وكأنه ينتظر الهداية، ينتظر البعثة من الله سبحانه وتعالى. وقد أكد ذلك القرآن الكريم بقوله سبحانه وتعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. وهذه تكملة لرسالة النبي صلى الله عليه وسلم. كان ينظر إلى السماء يريد الهداية، يريد الطريق الصحيح، يريد الحقيقة في هذا الكون. ثم بعد ذلك واصل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأسلوب مع خالقه سبحانه وتعالى بالنظر للسماء، وكأنه يريد أن يستقل بهذه الأمة بجهة معينة، بقبلة معينة،
1: نعم،
0: تختلف عن الأمم السابقة. يريد الاستقلالية لهذه الأمة.
1: نعم.
0: وهذه العادة وهذه الصفة وهذا العمل ليس من حياة النبي صلى الله عليه وسلم ومن نبينا صلى الله عليه وسلم. نرجع قليلا للوراء إلى أبي الأنبياء إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام. كيف صورت سورة الأنعام إبراهيم عليه السلام وهو يبحث عن الحقيقة.
1: نعم.
0: يعيش في قوم يعبدون الأصنام، ومن الذي يصنعها؟ قومه. ومن هؤلاء والده آزر.
1: نعم.
0: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر: أتتخذ أصناما آلهة؟ إني أراك وقومك في ضلال مبين. وكان يريد الحقيقة ويبحث عن الحقيقة. لذلك أين اتجه عليه الصلاة والسلام؟ إلى السماء.
1: سبحان الله. نعم.
0: فلما رأى كوكبا قال: هذا ربي. الكوكب الموجود،
1: نعم، في السماء،
0: في الأعلى،
1: نعم،
0: قال: هذا ربي. فلما أفل قال: لا أحب الآفلين. ثم المرحلة الثانية: فلما رأى القمر بازغا قال: هذا ربي. فلما رأى القمر بازغا واضحا قال: هذا ربي. ويبحث عن الحقيقة، يبحث عن الهداية.
1: نعم.
0: فلما أفل قال: لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. ثم المرحلة الثالثة:
1: نعم،
0: فلما رأى الشمس بازغة قال: هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت قال: يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفة وما أنا من المشركين.
1: سبحان الله.
0: إذن بالفطرة هؤلاء كانوا يبحثون عن الحياة الحقيقية، عن الدين الصحيح،
1: نعم،
0: عن الدين السليم، عن الدين السوي الذي لا شرك فيه. عقلا، هل من المعقول أن يصنع الإنسان إلها وبعد أن ينتهي منه يذهب إليه يدعوه ويطلب منه النجدة ويطلب منه النصرة ويطلب منه الحماية ويطلب ويطلب ويطلب منه؟
1: نعم.
0: إذن لم يؤمنوا بهذا العمل ولا بهذا الدين ولا بهذه العبادة ولا بهذا الشيء. لذلك كان توجههم في هذه الحياة إلى السماء، وكأنهم يعرفون بالفطرة أن الذي يستحق العبادة وأن الذي يستحق الدعاء وأن الذي يستحق أن نتوجه إليه هو الله سبحانه وتعالى،
1: لا إله إلا هو.
0: وأن لم يهتدوا إلى ذلك مباشرة إلا بعد نزول الوحي وبعد أن الحقيقة.
1: نعم.
0: وهذا ديدن للإنسان الذي يعني يوجد عنده الفطرة السليمة. في الحديث الصحيح أن جارية سألها النبي صلى الله عليه وسلم: أين الله؟ جارية،
1: نعم،
0: يعني لم تدخل المدرسة ولم تتخرج من الجامعة ولم تحصل على الشهادات ولا على أي

0: في من هذه الأمور، أين الله فرفعت يدها أو أصبعها إلى السماء؟
1: إذن بالفطرة
0: فقال عليه الصلاة والسلام
1: عليه الصلاة
0: أعتقها. من أين جاءت بهذا الكلام؟ من أين جاءت بهذا الدليل؟ من أين جاءت بهذه الإشارة؟ بالفطرة السليمة،
1: نعم،
0: أن الله سبحانه وتعالى يعلو على خلقه. لذلك كان توجه هؤلاء إلى السماء، إلى المخلوقات الموجودة في السماء،
1: نعم،
0: كما حدث مع سيدنا إبراهيم عليه السلام،
1: نعم،
0: هو يبحث عن الحقيقة ويريد أن يصل إلى الحقيقة، لكن كيف يصل؟ باجتهاداته عليه الصلاة والسلام. رأى كوكب، رأى القمر، رأى الشمس، وكان يدعي أن هذا هو الإله، ولكن حاشا لله أن يغيب عن خلقه،
1: نعم،
0: وحاشا لله أن يتخلى عن خلقه، وحاشا لله أن يغفو عن خلقه. لذلك يتبرأ منه مباشرة ويتخلى عنه ويبحث عن الحقيقة. فنبينا صلى الله عليه وسلم كان في مكة، وكان قومه يعبدون الأصنام، ولم يقتنع يوما بعبادة الأصنام. لذلك كان توجهه صلى الله عليه وسلم إلى السماء، يريد أن يغير هذه الحياة من ناحية العبادة،
1: نعم،
0: في قومه، حتى هداه الله سبحانه وتعالى إلى الإسلام وبعثه رحمة لهذه الأمة. وسيبقى صلى الله عليه وسلم في أمته لأن يشاء الله، ثم يحمل هذه الرسالة من اصطفاهم الله عز وجل ليكونوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم،
1: أصحاب الدعوة، نعم،
0: ويلغون الدعوة. وهؤلاء كان منهم من أصحاب الفطرة السليمة، كأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، الذي لم يقتنع يوما بعبادة الأصنام، ولم يثبت عنه أنه سجد لصنم، ولم يثبت عنه رضي الله تعالى عنه أنه تعاطى الخمر. كيف أشرب شيئا يذهب عقلي؟ لذلك لو نظرنا إلى هذا التأسيس لوجدنا أن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه كان من أوائل من آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم يطلب الدليل.
1: صحيح.
0: قال عليه الصلاة والسلام: ما دعوت أحدا للإسلام إلا كان منه عثرة، تردد،
1: نعم،
0: إلا ما كان من أبي بكر الصديق رضي الله
1: رضي
0: تعالى
1: الله
0: عنه مباشرة. قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فأصحاب الصراط، أصحاب الفطرة السوية الذين يبحثون عن الصراط المستقيم، يؤمنون مباشرة بدعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام.
1: عليهم الصلاة والسلام.
0: لذلك كان هذا الاتجاه الوحيد لهؤلاء الذين استمروا
1: على العلم،
0: أن يتوجهوا بالفطرة السليمة إلى السماء، يبحثوا عن الحقيقة.
1: نعم.
0: فربما يعني يدعون في بعض الحالات، ولكن الله عز وجل أراد لهم هذا الخير فعرفهم على نفسه من خلال هذا الدين العظيم الذي جاءوا.
1: نعم، بارك الله فيكم. إذن نحن نعلم أن رحلة الإسراء والمعراج، وهي أيضا كانت رحلة إلى السماء، كانت قبل الهجرة بسنة واحدة، حادثة انشقاق القمر قبل ذلك بخمس سنوات، وهذا ما أجمع عليه العلماء. سؤالي فضيلة الدكتور طارق، الناس تطلب الآية، تطلب المعجزة، لكنهم في النهاية لا يؤمنون، وهذا سائر على كل الأقوام مع أنبيائها عليهم الصلاة والسلام. ماذا تحدثنا عن حادثة انشقاق القمر وهو الشاهد على النبوة؟
0: ستي، نوجه هذا السؤال: لماذا يطلب هؤلاء الأدلة؟ لماذا يطلب هؤلاء المعجزات من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام؟ وخاصة أنهم يعرفون في حقيقتهم وفي أنفسهم أن الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام لم يوحد عليهم الكذب، كما حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم
1: والسلام، نعم،
0: لم يكذب عليهم يوما، لا قبل البعثة ولا بعد البعثة. ما دمت أيها الإنسان تعرف أن هذا الإنسان صادق، أمين، مؤتمن، تجعل عنده الودائع والأمانات، ثم إذا جاءك بشيء يخالف المعتقد الذي أنت عليه طلبت منه الدليل والمعجزة،
1: نعم،
0: هل هو يريد من هذه الأدلة، من هذه المعجزات، أن يتثبت من صحة ما يدعيه النبي أو ما ادعاه النبي صلى الله عليه وسلم؟ لو كان كذلك لآمن مباشرة، ولكنهم طلبوا ذلك من باب التعجيز ومن باب التحدي ومن باب رد الدعوة،
1: نعم،
0: وغير ذلك. قبل أن نذهب إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، نذهب إلى سيدنا موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام،
1: عليهم الصلاة والسلام،
0: عندما جاءهم بالرسالة وجاءهم بالدعوة وواجه فرعون بهذه الدعوة، قال له من حوله: أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأ

0: أتوك بكل سحار عليم. بمعنى كلامهم أنه يا فرعون لا تبلش فيه
1: نعم.
0: ولا تغلب حالك فيه، إحنا ندعي أن ما جاء به السحر، ادعوا السحر،
1: نعم.
0: فخلي السحرة، ومش السحرة، خبراء السحرة يأتوك بكل سحار، سحار على صيغة فعال،
1: فعال صيغة مبالغة، نعم،
0: يعني خبير في السحر،
1: نعم،
0: خبير في المهنة، خبير في العمل. ليه قالوا سحار؟ بدهم ينتهوا من هذه
1: القضية
0: المعضلة في
1: كلها،
0: نظرهم
1: نعم.
0: والمشكلة في نظرهم، فقالوا جيبوا الخبراء خليهم يبينوا للناس أن ما جاء به موسى عليه السلام ليس بصحيح وأنه سحر، وبنبطل هذا السحر وبنخلص من المشكلة. أرجو أخره،
1: نعم،
0: وحددوا يوم كما هو معروف أو كما ذكره المفسرون بيوم الزينة، يوم عيد عندهم.
1: نعم.
0: فجاء السحرة وطلبوا من فرعون أنه إذا إحنا غلبناه إن يعني مكانه،
1: ما
0: قال
1: هي
0: أنتم
1: الجوائز؟
0: ألقوا
1: نعم.
0: كل الاحترام وكل الجواز وأنتم من المستشارين، يعني أعطاهم من الحوافز ما يدفعهم على أن يبذلوا قصارى جهدهم في إبطال ما جاء به موسى عليه السلام.
1: عليه السلام.
0: فحضروا في ذلك اليوم، وجاء موسى عليه السلام ومعه عصاه، ألقوا ما أنتم ملقون، فألقوا حبالهم وعصيهم وخيلوا للناس أنهم سحرة أو هذا سحر، فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون، بعد أن قروا حبالهم
1: نعم.
0: وعصيهم وخيلوا ذلك، صوروا ذلك للناس أنها تتحرك وأنها كما يفعل سيدنا موسى عليه
1: نعم.
0: السلام. سيدنا موسى ألقى عصاه بأمر من الله عز وجل، فماذا فعلت هذه العصا؟ تحولت إلى حية فالتقمت وابتلعت جميع ما ألقاه السحرة في ميدان يوم الزينة.
1: نعم.
0: الآن كما يقول العلماء، أعلم الناس بالحقيقة هم أهل الاختصاص في أي مجال. روح على الطب تلاقي الأطباء هم أعلم الناس بالاختصاص، روح على الاقتصاد نفس الشيء، روح على الدين علماء الشريعة هم أعلم
1: نعم.
0: الناس. لذلك لما قال الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، لا يقتصر ذلك على الشريعة الإسلامية،
1: جميل. نعم.
0: لا يقتصر على الشريعة الإسلامية، وإنما في كل اختصاص له أهله من العلماء. فالسحرة هم أهل الاختصاص، هم الذين يعرفون الحقيقة. لما رأوا هذا المنظر ولما رأوا هذا الحدث أمامهم مباشرة، فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب موسى وهارون.
1: سبحان الله.
0: هذول اللي عرفوا الحقيقة. هل هم الذين طلبوا من سيدنا موسى عليه السلام أن يأتي في يوم الزينة وأن يفعل ما فعله؟ لا. من الطلب؟ اللي طلب المستشارين بعد أن أخبروا فرعون بذلك.
1: نعم.
0: قالوا أرجه وأخاه، مين هم اللي حوليه؟
1: نعم.
0: خلية القوم، أرجه وأخاه وابعث في المدائن الحاشرين. الآن فرعون هو الذي طلب، وهو الذي خطط، وهو الذي سعى، وهو الذي حفز كما ذكرنا في الآيات.
1: نعم.
0: أإن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين؟ قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. هل آمن فرعون بموسى عليه السلام؟
1: لا،
0: ازداد
1: كفراً
0: كفراً
1: وعناداً
0: وعناداً
1: وكبراً
0: وتكذيباً لسيدنا موسى عليه السلام،
1: عليه السلام.
0: بل واتهم الذين جاء بهم ليدافعوا عن موقفه ويبطل ما جاء به موسى عليه السلام.
1: عليه السلام.
0: قال آمنتم له قبل أن آذن لكم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. طب أنت اللي جبتهم،
1: نعم،
0: وانت اللي ناديتهم، وانت اللي حفزتهم، وانت وانت وانت، الان اتهمتهم بايش؟ بما اتهمت به موسى عليه السلام بانهم سحره.
1: نعم.
0: وانكم اتبعتوه لانه هو الذي علمه، كيف علمهم؟ هم كلهم عندك. وبحاشيتك وبمملكتك وبلادك، سيدنا موسى عليه السلام جاي من مدين وقطع المسافات، لسه الساعه لا بيعرف سحره ولا قاعد مع السحره، هو جاك مباشره.
1: سبحان الله. نعم.
0: ودعاك الاسلام. وانت طلبت المعجزه. أنت طلبت التحدي. لو كان هذا الطلب بناء على قناعته إن ثبت أن موسى عليه السلام نبي لآمن، ولكنه طلب بناء على من طلب منه ذلك، من أخبره، من أرشده، وذلك تحديا لله ورسوله وتكذيبا لله ورسوله،

0: وإذا ثبت ذلك سيبقى على هذا العناد،
1: نعم
0: سيبقى على هذا العناد. وكلنا يعرف كيف انتهت القصة بغرق هذا الطاغية. إذن ما آمن، لأنه لم يطلب المعجزة حتى يتيقن وحتى يتأكد، وإنما طلب تحديا وعنادا وكفرا لسيدنا موسى عليه السلام.
1: نعم.

0: أن هذه الحادثة لا تتعلق بمعجزة معينة، وإنما هي إخبار من الله عز وجل على أن من علامات الساعة انشقاق القمر.
1: نعم.
0: هم يقولون ذلك ويدعون ذلك. في صحيح مسلم وفي صحيح البخاري حديث أنس رضي الله تعالى عنه.
1: نعم.
0: هذا حديث صحيح ثابت في الكتب الصحيحة. أن قريشا طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم دليلا على صحة ما يقول عن نبوته.
1: نعم.
0: ولم تطلب منه انشقاق القمر. يعني تصحيح للمعلومة عند بعض الناس، يقول لك أن قريش طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أنه هو يدعو الله عز وجل بالانشقاق. لا، الحديث يقول طلبت منه دليل، أنه يا محمد هات لنا الدليل على صحة ما تقول. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم تنظرون إلى القمر؟ فنظروا إلى القمر فدعا الله عز وجل فانشق إلى نصفين أمامهم.
1: نعم.
0: الآن نذهب إلى النتيجة. كما قلنا عن سيدنا موسى عليه السلام، لو كان الهدف من طلب الدليل هو التيقن والتأكد من صحة النبوة لآمنت قريش كما طلبوا وكما ادعوا.
1: نعم.
0: وكما حدث مع فرعون، ولكنهم طلبوا ذلك الدليل بغض النظر عن نوعه، والنبي صلى الله عليه وسلم اختار هذا الدليل يكون هو الأقوى بحيث لا يمكنه أحد.
1: صحيح.
0: ومشاهد لماذا القمر؟ نرجع إلى المقصود من هذا الحديث، لماذا القمر؟ لماذا لم يطلب جبل؟ لماذا نهر؟ لماذا؟
1: نعم.
0: لأنه مشاهد من مجموعة من الناس، حتى لو أنكرت قريش هذه الحادثة لا ينكرها من يعيشون في الجزيرة العربية. لذلك عند بعض العلماء وأكثر العلماء أن هذه الحادثة مشاهدة من خارج مكة. الناس في ذلك الزمان كانوا يخرجون للسفر وللتجارة وللرعي وكانوا يعني يتابعون مراحل القمر ليعرفوا الشهر.
1: نعم.
0: وليعرفوا الأزمنة. فهناك من خارج مكة من رأى هذه الحادثة. فمعنى هذه الحادثة أن قريش إذا أنكرت هذه الحادثة
1: غيرهم من
0: وهناك من أيدها من المسافرين.
1: نعم.
0: وهناك من أيد هذه الحادثة من المسافرين. إذن الهدف من طلب الدليل كما هو يعني مفهوم من النتائج أنهم لا يريدون إثبات الحقيقة ولا إثبات الدعوة ولا إثبات النبوة، وإنما هو من باب العناد، من باب الكفر، من باب التعجيز.
1: جميل. نعم.
0: من باب التعجيز، ونضيف إليها أيضا من باب الإحراج. يريدون أن يحرج النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هيهات لإنسان الله عز وجل اصطفى، الله سبحانه وتعالى بعثه، الله سبحانه وتعالى أيده.
1: نعم.
0: فهذه الحادثة تدل على صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم.
1: عليه الصلاة والسلام.
0: قريش كما قلنا أنها لم تطلب هذا الدليل من أجل التأكد، وإنما كما ذكرنا. ما هي النتيجة؟ اتهموا النبي صلى الله عليه وسلم بالسحر.
1: نعم.
0: يعني قبل ذلك كانوا يدعون أن النبي صلى الله عليه وسلم ساحر، وأنه يفرق بين المرء وزوجه وبين الأخ وأخيه وبين الإبن وأبيه وبين البنت وأمها وهكذا. الآن انتقلوا إلى مرحلة متقدمة خلينا نسميها. أثره صلى الله عليه وسلم قد تعدى إلى خارج نطاق البشرية، إلى المخلوقات الكونية، ومنها القمر. أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر القمر. فهل يستطيع ساحر في الدنيا منذ أن اخترعوا السحر إلى يومنا هذا، إلى يوم القيامة، أن يؤثر على مخلوقات كونية عظيمة كالقمر؟
1: طبعا لا، ولكنه من باب الكبر والعناد.
0: ولكن كما قلنا هم لا يوجد عندهم جواب لهذه الحادثة، ولا يوجد عندهم أي كلام عن هذه الحادثة إلا أقصر الطرق اتهامه بالسحر. وذلك عندما عجزوا عن اتهام النبي صلى الله عليه وسلم بأنه شاعر أو إنه لأن العرب تعرف الشعر وتعرف النثر وتعرف وتعرف وتعرف وتعرف وتعرف، قالوا ما لنا إلا أن نقول إنه ساحر.
1: وحاشاه
0: إلا أن نقول إنه ساحر، هذا بيمشي على الناس.
1: نعم.
0: أما نقول شاعر، طب ما العرب بيعرفوا الشعر. نثر بيعرفوا النثر، بيعرفوا الخطابات والأقوال والكلام، ويعرفون أن هذا ليس من

0: بشر.
1: نعم.
0: لكن عندما يقولون إنه ساحر، هنا يختصر الطريق ويؤثر في الناس.
1: نعم، وبمداخلة بسيطة دكتور طارق، بعد الشكر على هذا الإيضاح وعلى هذا البيان، نحن اليوم نعيش في كون متسارع الأحداث، تطور تكنولوجيا، ماذا تقول حادثة الانشقاق للقمر لإنسان اليوم؟ ونحن هنا نريد أن نبين أن هنالك أزمة في القلب وأزمة في الدليل بالنسبة لهم. أنت هنا استشهدت بأحاديث صحيحة في مسلم والبخاري، ولكن هنالك من يظهر بين الفينة والأخرى، هو لا يريد أن يستشهد بأحاديث، هو يريد كلام صريح من القرآن الكريم. ماذا نقول لإنسان هذا اليوم؟
0: سيدتي، هذه الفرقة أو هذه المجموعة لا يقتصر تأثيرها فقط على حادثة انشقاق القمر.
1: أكيد هم يشككون في كل شيء.
0: حتى لو أنكروا انشقاق القمر، هل يؤثر ذلك في الدين؟ هل المعجزة الرئيسية للنبي صلى الله عليه وسلم هي انشقاق القمر؟ المعجزة الرئيسية للنبي صلى الله عليه وسلم هي القرآن الكريم، وهو الذي تحدى الله عز وجل به العرب، وحاشا لله أن يتحدى خلقه بما لم يستطيعوا،
1: نعم،
0: وإنما تحداهم بما هو مشهور عندهم. ولو نظرنا إلى القرآن الكريم لوجدنا أن وجوه الإعجاز فيه متعددة، فيه الإعجاز العلمي، فيه الإعجاز التشريعي، فيه الإعجاز البياني. هل تحداهم في التشريعي؟ لا. هل تحداهم في العلمي؟ لا. تحداهم في البياني، في الفصاحة والبلاغ، لأنهم أهل الفصاحة والبلاغ.
1: نعم.
0: فمعجزة انشقاق القمر نعتبرها ثانوية مع القرآن الكريم، الرئيسية هي القرآن الكريم.
1: نعم.
0: لكن تأثير هؤلاء لا يقتصر فقط على هذه المعجزة، وإنما يقتصر على عبادات وعلى معاملات وعلى أعمال كثيرة.
1: صحيح.
0: في الإسلام، هل جميع العبادات والمعاملات، هل جميع الأوامر والنواهي في ديننا جاءت في القرآن الكريم فقط؟
1: بالتأكيد لا.
0: وإن جاءت في القرآن الكريم، هل هي مفصلة؟ هل هي مفصلة؟ جاءت الصلاة في القرآن الكريم في آيات كثيرة.
1: نعم.
0: لكن هل هناك آية واحدة تبين لنا كيف نصلي؟
1: حتى الوضوء
0: بيّنت لنا شروط صحة الصلاة، بيّنت لنا أركان الوضوء، أركان الصلاة، كيف نصلي، عدد ركعات الصلاة، أوقات الصلاة، لا يوجد في القرآن الكريم. أين موجودة؟
1: في السنة.
0: في السنة. فمن أنكر هذه الحادثة يريد أبعد من ذلك. هي مدخل.
1: صحيح.
0: هي مدخل لشيء يريده هو. فإذا أنا آمنت له وصدقته بهذه الجزئية وهذه المعجزة، فسيدخل بي إلى مداخل أخرى.
1: نعم.
0: فأنكر بها أعمالاً، أنكر بها أفعالاً، أنكر بها أشياء فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وثابتة عنه في الأحاديث الصحاح.
1: نعم.
0: فهو سينكر. فهؤلاء لا يريدون من هذه المعجزة أو إنكار هذه المعجزة، هم يريدون إنكارها بذاتها، وإنما هي مدخل. أنا كمؤمن صحيح العقيدة، مؤمن بما جاء به القرآن، ومؤمن بما جاء به السنة، أؤمن بما جاء بالقرآن، ومؤمن بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وما آتاكم الرسول
1: فخذوه،
0: وما نهاكم عنه
1: فانتهوا.
0: طيب، هذا الحديث الصحيح ماذا أفعل به؟ والذي رواه أنس بن مالك رضي الله عنه، وموجود في الحديث في كتب الصحيحة، ماذا أفعل به؟ أنكره؟ إذا أنكرته معنى ذلك أنني فتحت المجال والباب لأعداء الإسلام أن يدخلوا إلى ديننا من هذا الباب، فينكر أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وينكر أشياء كثيرة في ديننا،
1: حتى يصل
0: ولا يقتصر الإسلام إلا على القرآن الكريم. لذلك هؤلاء أخبرنا عنهم النبي صلى الله عليه وسلم، يوشك الرجل متكئ على أريكته يقول: ما وجدنا في القرآن أخذنا به، وما لم نجد فيه تركناه. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن هؤلاء. طيب، ما هو موقفي أنا من هذه الفرقة، من هذه الجماعة، من الذين يدعون هذه الأشياء؟ أنا لا أتبعهم ولا أؤيدهم.
1: نعم.
0: وإنما أمشي على طريق سلفنا الصالح من الصحابة والتابعين وتابعي التابعين وعلماء الشريعة المشهود لهم بالإخلاص وبصحيح العقيدة. وهناك الكثير والكثير من مشايخنا ومن علمائنا الذين ردوا على هؤلاء، ومن الذين أثبتوا بطلان ما قال هؤلاء، وتوجيههم للناس كيف يتبعون

0: هذا الدين بما جاء في القرآن الكريم وبما صح عن رسول الله صلى الله
1: عليه
0: عليه
1: الصلاة
0: وسلم.
1: والسلام.
0: فإذا أنكرت هذه المعجزة فأنت أنكرت شيئا من القرآن الكريم،
1: نعم.
0: إلا إذا كان عندك توجيه آخر أنا لا أعرفه. إذا أنكرت حديث النبي صلى الله عليه
1: عليه
0: وسلم
1: الصلاة والسلام.
0: الصحيح، فمعنى ذلك أنك أنكرت أكثر من نصف الدين الذي جاء في سنة النبي صلى الله عليه
1: عليه
0: وسلم.
1: الصلاة والسلام.
0: فالذي ينكر هذه المعجزة كما وإن ثبتت بالحديث الصحيح ينكر غيرها وإن جاءت أيضا بحديث صحيح. فهذه المجموعة أو هذه الفرقة أو هذه الجماعة أخبرنا عن صلى الله عليه وسلم، وستبقى شوكتهم وسيبقى طريقهم إلى يوم القيامة.
1: نعم.
0: لكن أنا كتوجيه أنا أتبع الطريق الصحيح. من أين؟ طريق النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة الكرام، تابعيهم، السلف الصالح الذين سلكوا هذا الطريق وبينوه لنا.
1: نعم، بارك الله فيكم يا دكتور. دكتور، يعني كانت قريش لا تبحث عن دليل لتبحث عن حقيقة، هي كما ذكرت وفسرت، هي تبحث عن دليل إعجازي وليس من أجل أن تصل إلى الحقيقة. إذن نحن هنا نتحدث عن أزمة مكذبين، وأن هذه الأزمة لم تكن فقط أزمة برهان. الغزالي ذكر ذلك وقال بأنها كانت أزمة هوى وأزمة كبر ومصالح، وما نعيشه اليوم هو ترجمة لما قاله الإمام الغزالي رحمه الله. فهنا أدخل إلى سؤال ربما يجول في خاطر أي إنسان: كم مرة في حياتنا نطلب إجابات على تساؤلات بينما نحن فعلياً لا نريد أن نغير شيئا في أنفسنا؟ ما تعليقكم؟
0: الدليل الذي تطلبه قريش قلنا عنه أنه من باب التعجيز، من باب العناد، من باب تكذيب الرسالة.
1: نعم.
0: إذا ثبت عكس ذلك توجهوا إلى وجهة أخرى، اتهموا النبي بأشياء لم تكن فيه.
1: نعم.
0: لماذا يطلب هؤلاء الدليل ثم لم يؤمنوا به؟ في السيرة أن الأخنس بن شريق جاء إلى أبي جهل وقال له: أتعرفون محمد صلى الله عليه وسلم؟
1: عليه الصلاة والسلام.
0: قال: نعرفه ونعرف حسبه ونسبه وصدقه وأمانته، ما بقدر ينكره.
1: نعم.
0: وأنتم كنتم تقولون عن الصادق الأمين وتضعون أماناتكم عنده، فكيف تدعون أنه غير ذلك؟ ولكن نحن مع بني هاشم على سبأ، أطعموا فأطعمنا، سقوا فسقينا، حموا فحمينا، أجاروا فأجرنا. فكنا معهم كفرسي رهان. كيف الخيل لما تتسابق يكون على سوا بعضهم في السباق. الآن أنت بدك إشي اللي تفوزي على المتسابق اللي معاك، شد حالك شوية.
1: صحيح.
0: هم ما عندهم خيل، الصورة يعني هي تقريبية. فإذا قالوا منا نبي، فإذا قالوا منا نبي، فمن أين لنا بنبي؟
1: لا إله إلا الله.
0: يعني عندهم منافسة.
1: صحيح.
0: بقول والله أطعمنا الحجيج والعمار، بقول لك أنا أطعمنا الحجيج والعمار، سقيناهم إحنا سقيناهم، أجرنا مظلوم، أجرنا خائف، إحنا أجرنا، حمينا دخيل، إحنا حمينا. يعني كل هذه الأعمال المشهورة عند العرب والمعروفة كانوا يفعلونها سواء.
1: تشاركية. نعم.
0: أنت بتحكي وأنا بحكي، كلنا عندنا. لكن إذا قالوا عندنا نبي، إذا قال بنو هاشم
1: نعم
0: عندنا نبي وإحنا آمنا به، على فرض أنه أبو جهل آمن في النبي صلى الله عليه وسلم.
1: صحيح. نعم.
0: وصار يوم تحدي، صار يوم منافسة، صار يوم كلام، قالوا عنا نبي، ما هو ردك؟ ماذا تقول؟ إذا قلت ما في نبي، متأمنت فيه وانت اتبعته،
1: نعم،
0: معناته احنا فازين عليكم، يعني بلغة الرياضة 1-0. لكن هم أنكروا الرسالة، أنكروا البعثة، عانوا النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إذا صار بينهم أو حدث بينهم هذه المنافسة قالوا: نحن لم نؤمن بهذا النبي ولم نعترف به ولم ولم ولم ولم ولم, ولم. إذا ما الدافع إلى إنكار الرسالة والنبوة؟ حمية الجاهلية.
1: سبحان الله. نعم.
0: إنه إحنا وياهم على رهان، على منافسة، على سباق، على على على. فإذا اعترفنا بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم واتبعنا النبي صلى الله عليه وسلم، مع ذلك أن بني هاشم قد تقدموا علينا ولكن نبقى

0: ننكر ونعاند ونمنع النبي صلى الله عليه وسلم من دعوته ومن نشر هذه الدعوة حتى نبقى على مكانتنا بين العرب وفي مكة. فكانوا يطلبون الأدلة حتى يعجزوه، وكانوا يطلبون الأدلة حتى يعاندوه. وإن ثبتت هذه الأدلة وهذه المعجزات أنكروها وأشاعوا عن النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يكن فيه. إذن نرجع إلى بداية الكلام، أن طلب هؤلاء ليس من إثبات الحقيقة ولا من إثبات النبوة ولا من إثبات الدعوة، وإنما لشيء في أنفسهم أرادوهم. ثم بعد ذلك أعلنوا عنه وبقيوا على ذلك حتى قضى الله أمره فيهم، منهم من مات ومنهم من قتل ومنهم منهم، وبقي النبي صلى الله عليه وسلم على موقفه وعلى دعوته وعلى نبوته حتى انتهى أمره صلى الله عليه وسلم بانتقاله عليه الصلاة والسلام إلى الرفيق.
1: حرموا أنفسهم الخير الكثير. ولكن يا دكتور، وبناء على ما ذكرت ووضحت بارك الله فيكم، لما ارتبط الانشقاق باقتراب الساعة وذلك في آيات قرآنية ثابتة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها؟ هل أراد الله أن يوقظ الناس من الغفلة الكونية حولهم؟
0: سيدتي، من أساليب الإسلام في تنبيه الناس ليوم القيامة إما أن يكون مكتوب، كما في القرآن الكريم آيات كثيرة وأسماء يوم القيامة وأحداث يوم القيامة، وإما من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ورد عنه الأحاديث الكثيرة عن يوم القيامة وعن أحداث يوم القيامة وماذا يعني يحدث يوم القيامة من بعث ومن نشر ومن حشر ومن حساب والشفاعة. ولكن هؤلاء الناس يريدون أيضا أدلة مادية محسوسة حتى يزدادوا إيمانا. الآن من الظواهر الكونية الثابتة والتي لا تتغير ولا تتبدل إلا إذا انتهت الحياة، المخلوقات الكونية الثابتة ومنها القمر. القمر أين موجود؟
1: في السماء.
0: في السماء.
1: طب
0: كم عندنا من الآيات تتحدث عن تغير السماء؟ وكيف أن النجوم تتناثر؟ وكيف أن السماء تطوى؟ وكيف أن البحار تتفجر؟ وكيف أن الجبال تنسف؟ كل ذلك يدل على إيش؟ على اقتراب الساعة.
1: صحيح.
0: على اقتراب الساعة. فمعنى ذلك أن المخلوقات الكونية العظيمة الثابتة التي لا تتغير ولا تتبدل إلا بحالة واحدة، وهي انتهاء الحياة الدنيا، تحدث عنها القرآن الكريم، ومنها القمر. طب لماذا القمر؟ هناك علاقة بين الإنسان وبين القمر. الإنسان قديما ما كان يملك ساعة، ولا عنده منبه، ولا عنده أجهزة زي اليوم. كان الإنسان يرتبط مع القمر في تحديد الأوقات الليلية، في النهار الشمس. يعني حتى إحنا لحقنا كبار السن ما معوش ساعة ولا بيعرف للساعة، لكن تطلع على الشمس يقول لك الساعة كذا قريب تقريبا، يعني يقول لك الساعة تقريبا فيها 10، تتوسط السماء يقول لك وقت الظهر، تزول عن وسط السماء عن كبد السماء يقول لك قرب العصر، الغروب يقول لك قرب، غاب الشفق الأحمر يقول لك دخل وقت العشاء. طب من أين جاء بهذه المعلومات؟ من خلال علاقته مع الشمس. حدد أوقات. القمر بيحدد لك أيام الشهر، بيقول لك هذا الهلال ابن يومين،
1: قدر ده منازل.
0: وصل مثلا لقمر بدر وبقول لك احنا نص الشهر، الان بدا القمر ينقص بيقول لك قرب الشهر على الانتهاء. طيب الايه الكريمه وبالنجم هم يهتدون، ايش الهدايه اللي هنا؟ هدايه مكان. بيعرف من خلال القمر او من خلال الهلال وين هو موجود، والمنطقه اللي رايح عليها وين هي، على يمينه ولا على شماله، يروح للأمام ولا يرجع الخلف. من خلال تعاملهم مع القمر صار عندهم خبرة. فالقرآن الكريم ركز على الكواكب، ركز على النجوم، ركز على المخلوقات الكونية التي يتعامل معها الإنسان. يتعامل معها الإنسان. الإنسان تعامل مع البحار، وتعامل مع الجبال، وتعامل مع الأرض، وتعامل
1: كل
0: وتعامل
1: المخلوقات.
0: ولكن هل هناك علاقة قوية كما هي بينه وبين الشمس وبين القمر؟

0: إلا من خلال الأزمان والساعات.
1: في
0: نعم
1: فوائد
0: نعم
1: يستفيد منها الإنسان من خلال يعني تعاونه مع الشمس وتعاون القمر. فالله سبحانه وتعالى ذكر القمر لأن الإنسان متعلق بهذا المخلوق، يعني في علاقة بينهم،
0: نعم
1: حتى أنه يعني في الليالي القمرية اللي يكون فيها البدر كان الناس ينتهزون هذه الحالة وهذه الفترة الزمنية في قوائد حاجاتهم ليلا، يعني السفر، لأنه مسير الليل بيختلف عن مسير النهار، مسير الليل أريح وما في حم،
0: صحيح.
1: وحتى يعني ما بتشعر في المسافة. الآن اركب سيارتك وتوجه إلى منطقة بعيدة، فرق بين الليل والنهار، في الليل ما تشعر، في النهار في مضايقات. فالقرآن الكريم ركز على هذا، على القمر، لأن الإنسان يتعلق به، والإنسان فإذا انتهى هذا المخلوق معنى ذلك انتهت الحياة. إذا انتهى
0: صحيح.
1: هذا المخلوق انتهت الحياة. فالقرآن الكريم والسنة النبوية يذكرون الناس باليوم القيامة وبعلامات يوم القيامة والتهيؤ ليوم القيامة، لكن متى يأتي هذا اليوم لا يعلم به إلا الله
0: علمه
1: سبحانه
0: عند
1: وتعالى.
0: الله. نعم.
1: لكن من رحمته عز وجل في القرآن الكريم وعلى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا علامات، لعلامات الساعة، ومنها ما يتعلق بهذا القمر.
0: نعم، بارك الله فيكم. إذا دكتور، ما نصل إليه اليوم هو أن القمر كما ذكرت هو من أكثر الأشياء حضورا في حياة الناس، والرسالة الإلهية تقول إن كان هذا النظام العظيم بيد الله فكيف يستبعد بعض الناس قدرته على البعث والحساب، فهذه كانت من دلائل عظمته سبحانه وتعالى.

0: إذن مستمعينا، لم يكن القمر في تلك الليلة مجرد جرم سماوي انشق بأمر الله فقط، بل كان شاهدا على لحظة فاصلة بين الإيمان والعناد. رأى الناس الآية بأعينهم، لكن المؤمنين أبصروها بقلوبهم، وبين عين تنظر وقلب يبصر ولد الفرق بين أبي بكر وأبي جهل. ولعل الرسالة التي يحملها إلينا القمر بعد كل هذه القرون هي أن الله لا يحجب الحق عن أحد، ولكن الإنسان قد يحجب نفسه عن الحق. الدكتور طارق الخوالدي، جزيتم خير الجزاء على هذا البيان، نفع الله بكم، شكرا جزيلا لكم.
1: جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناتنا وحسناتكم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.
0: اللهم آمين، شكرا جزيلا لكم دكتور.

0: وأنتم مستمعينا نشكر لكم طيب المتابعة. الشكر موصول للزميل حسن حماد ولكم مني هنا المجالي أطيب التحيات. نكمل معكم هذا الجزء الكبير من حلقة انشقاق القمر في حلقتنا القادمة. إلى ذلك الحين نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: برنامج أذن خير.
2: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن خير.

0: برنامج فيه أنوار السيرة النبوية وحياة الرسول صلى الله عليه وسلم. إعداد وتقديم هناء المجالي.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوتي الكرام، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ محمود علي البنا.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

مستقر وسوف تعلمون

وجهت وجهي

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

أشهد أن محمدا رسول الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتِ سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. نبقى الآن أيها الإخوة والأخوات مع دعاء المساء، ويقدمه سماحة الشيخ عبد الحافظ ربطة، قاضي القضاء في المملكة الأردنية الهاشمية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أمسينا وأمسى الملك لله عز وجل، والحمد لله، والكبرياء والعظمة لله، والخلق والأمر والليل والنهار وما سكن فيهما لله تعالى. أمسينا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وملة أبينا إبراهيم صلى الله عليه وسلم، وما أنا من المشركين. الله

0: اللهم ما أمسى بنا أو بأحد من خلقك من نعمة فمنك وحدك لا شريك لك، لك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا مباركا. اللهم هذا إدبار نهارك وإقبال ليلك وأصوات دعاتك، اللهم فاغفر لنا يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا. اللهم وفق عبدك جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين لما فيه خير البلاد والعباد، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.
1: استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء المساء، وقدمه سماحة الشيخ عبد الحافظ ربطة قاضي القضاء في المملكة الأردنية الهاشمية.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

يا رب رح معك إلهي رح معك، لا أسأل إلا إياك. سهرت عيناي الليل وكم ناداك القلب وناجاك، سبحت بحمدك في صمتي وعبرت إليك الأفلاك. يا خالق هذا الكون، يا خالق هذا الكون، أغث عبدا لا يعبد إلاك. حاشا أن تترك عبدا في صحراء ضلال، حاشاك. إن كنت شكوت لك الشكوى فظلال عدالتك المأوى. لا أسأل مالا أو جاها، لكني أسألك التقوى. قد كنت الأضعف في غيي، فغدوت بإيماني الأقوى. هبني إيمانا في الدنيا والجنة في الأخرى مثوى. يهواك القلب هوى لا حد له، يهواك القلب هوى لا حد له. والقلب ومن يهوى، أنا لا أدعو غيرك أبدا، لا أطلب من غيرك مددا.

أشرك بك يوما، حاشا أن أشرك ربي بك أحدا. إن كنت مددت إليك يدي فلغيرك لست أمد يدا. سبحانك سبحانك اغفر لي، إن لم تغفر لي ضاع العمر سدى. كن لي في أيامي سندا، هيئ لي من أمري رشدا. ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا واغفر لنا وارحمنا يا أرحم الراحمين.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوتي الكرام، نقدم لحضراتكم الآن تسجيلا لخطبة الجمعة والتي قدمها هذا اليوم فضيلة الدكتور أحمد الخلايلة من رحاب مسجد الحسين بن طلال، طيب الله ثراه.
1: الحمد لله، ثم الحمد لله، الحمد لله، والثناء لله، والمجد والعظمة لله، ولا إله إلا الله هي شهادة التوحيد التي نقف بها وباعتقادها ونتفيأ ظلالها ونورها ونحن في بيت الله هذا، سائلين المولى سبحانه وتعالى أن ينعم علينا بلا إله إلا الله توحيداً خالصاً له، وإجابةً وفرجاً ونصرةً لنا وللمسلمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. يا رب صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا محمدٍ صلاةً دائمةً مباركةً تغشى روحه الشريفة وتتنزل على مقامه الكريم حتى تعرض أعمالنا عليه على حضرته الشريفة صلوات الله وسلامه عليه، وحتى نكون من المكرمين والمرضيين عنده يا رب العالمين. رب إذن لسحب صلاة منك دائمة على النبي بمنهل ومنسجم، ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم والآل والصحب، ثم التابعين فهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم. وبعد، فسلام الله عليكم ورضوانه على هذه الوجوه التي جاءت لبيت الله تعالى تعظيماً له واستجابةً لأمره، إذ قال: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. وإن من أعظم ما يكون من المستجيبين لأمر الله أن يتحلَّوا بالآداب الشريفة التي لا بد منها وهم في بيت الله تعالى، من حيث الاستماع والإنصات والسكينة وعدم الانشغال لا بهاتف ولا بساعة ولا بالتفات ولا بكلام أثناء الصلاة أو الخطبة أو ما شابه ذلك أو عند قراءة القرآن الشريف. وكذلك لا بد أن نتخذ زينةً مباركةً نرضاها في مثل هذا الموطن في بيت الله من لباسٍ كريم، كما هو الحال عندكم وعند كثيرٍ من القادمين إلى بيوت الله. ولا بد أن

لا يؤدي إلى بطلان الصلاة وإلى الوقوع في الحرام، فلنتنبه لذلك. وأيضاً لا بد أن نستحضر ونحن في بيت الله أننا في بيت كريم لا يوجد أكرم منه على وجه الأرض، والله ينظر إلينا إلى ظاهرنا وإلى باطننا، فلنتنبه لذلك أيها السادة. واتقوا الله وامتثلوا أمره بالتقوى، إذ قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. نحن الآن على مقربة من بيت المقدس والمسجد الأقصى، ونحن من أكنافه، ونحن ذلك البلد الذي لا يلتفت ولم يلتفت ولم ينثني ينظر إلى قباب المسجد الأقصى وإلى فلسطين الحبيبة التي هي قضية المسلمين جميعاً، وهي القبلة الأولى والحرم الشريف ومهبط الوحي وأرض الأنبياء ومتنزل الملائكة الكرام. فما من موطن في القدس الشريف إلا وصلى فيه نبي من أنبياء الله، أو نزل في جنباته ملك عظيم من ملائكة الله. وجنبات القدس الشريف تفيض بأنوار الوحي والرسالات والشرائع وأنفاس الأنبياء، بل وبأجساد الأنبياء الكرام وبما لهم من روح وبركة ونور، سائلين الله تعالى كما علقنا وربطنا عقيدة بالمسجد الأقصى وبفلسطين وبالقدس الشريف، نسأل الله أن يجعلها عنواناً لنا حتى يمكننا الله تعالى من استردادها، وأن تعود إلى المسلمين عزيزة شامخة مكرمة، لأنها الميراث الذي نحن أولى به. والله سبحانه وتعالى يقول: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يا رسول الله، أين أذهب وأين أسكن وأين أقيم؟ قالها صحابي لرسول الله ذو الأصابع: يا رسول الله، إذا ضاقت البلاد وتغيرت الأحوال إلى أين أذهب؟ فقال له عليه الصلاة والسلام: عليك ببيت المقدس، فلعل الله تعالى أن ينشئ لك فيها ذرية تغدو إلى ذلك المسجد أو تروح. ثم يأتي القائل: يا رسول الله، إن لم أستطع أن أتحمل أو أن أذهب إلى بيت المقدس، ما أصنع؟ حالة الظروف بيني وبين الوصول إلى هذا المكان الشريف، ما أصنع؟ قال: ابعث بزيت ليسرج في قناديله، فإن فعلت ذلك فكأنك زرته. إن لم تستطع أن تفعل كل ما تحب، فافعل شيئاً يوصل إلى ما تحب. إنه المسجد الأقصى والقدس الشريف ينتقل الله برسوله عليه الصلاة والسلام من مكة المكرمة في رحلة الإسراء إلى مركز الأرض وإلى مهوى الأفئدة وإلى قبلة المسلمين وقبلة كل صاحب ضمير حي يعلم أن فلسطين ظلمت واحتلت وتم الاعتداء عليها من الروم والفرس ومن المحتلين من اليهود ومن شابههم. ثم في كل وقت قام قائم شريف وبعث مبارك وجند مكرمون ذادوا عن بيت المقدس فتحرر. وما ذلك التحرير ببعيد، ولكأن الواحد منا يسير في معية عمر
ابن الخطاب رضي الله

الله عنه مع خادمه عندما جاء وتحمل مشقة السفر ليأتي إلى ذلك البيت العظيم. وكأننا ننظر إلى راية صلاح الدين الأيوبي وهو يدخل إلى المسجد الأقصى محررا فاتحا ومن معه من الجند، ولكأننا نأخذ الميراث والراية والعلم الشريف في الذود والدفاع عن القدس والمقدسات بعد الهداية النبوية والعهدة العمرية وبعد الفتوحات الأيوبية. لا بد أن نحفظ وأن نحافظ على الوصاية الشريفة الهاشمية، سائلين الله تعالى لمن قام مدافعاً عن بيت المقدس والقدس الشريف وفلسطين أن يكرمه الله وأن يؤيده الله وأن يكون له عوناً ونصيراً. ومن رفع اسم فلسطين والقدس والمسجد الأقصى والمقدسات في كل المحافل وأينما كان وحيثما حل، ولكل جندي بذل وقدم، ولكل واحد من الحاضرين وفي بلدنا وفي بلاد العرب والمسلمين ممن له أب أو أخ أو قريب دافع يوما على المسجد الأقصى واستذكر باب الواد واللطرون وأسوار المسجد الأقصى، ولكل من نظر بشموخ إلى الزي العسكري والقوات المسلحة وإلى أولئك المرابطين في بيت المقدس وفي جنباته بالصلاة وبتلاوة القرآن وختمه وبالإقامة هناك لتثبيت حق ولبعث رسالة للقريب والبعيد. لهم جميعاً أقول وتقولون كذلك، ونحن في بيت الله أيدهم الله وجزاهم الله خيراً وجعل لهم من الأجر والمثوبة ما يفيض على حياتهم وفي كل أوقاتهم. من المسجد الحرام كانت البداية، سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام، سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. إن تنصروا الله ينصركم، هذه الأرض يورثها الله لمن يشاء، هذه الأرض باركها الله للعالمين. لا تبخلوا أيها السادة بكلمة أو موقف أو دفاع ظاهر أو دفاع قلبي بدعاء شريف أن يكرم الله ويشرف كل جهد مبارك تجاه القدس والمقدسات. وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله حمداً كثيراً كما أمر، وجل ربنا سبحانه وتعالى وارتفع عن مشاكلة البشر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد واقبل شفاعته فينا وأكرمنا بتمام متابعته وأن نسير على طريقه وأن نحفظ أمانته يا ذا الجلال والإكرام. اتقوا الله عباد الله فقد كفى ما كان، اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، اجعلوا وقايةً بينكم وبين عذاب الله وموقفاً صالحاً في عبادةٍ وفي دعاءٍ وفي إقبالٍ على الله. واعلموا أيها السادة أن الله جعل في الأعيان وفي الزمان وفي المكان وفي الأفعال وفي الصفات جعل فيها معظماتٍ من خلالها يرفع الله شأن المقبلين عليه والمعظمين لشعائره. فعظموا أنبياء الله وملائكة الله وآل بيت رسول الله وأصحاب رسول الله والعلماء والصالحين، عظموا من أمر الله بتعظيمهم، وعظموا الأماكن المشرفة كالحرمين الشريفين والمسجد الأقصى وبيت المقدس وأكناف بيت المقدس ومنها الأردن، حيث الأنبياء سيدنا شعيب وسيدنا يوشع وسيدنا جعفر وسيدنا زيد وسيدنا عبد الله بن رواحة وسيدنا معاذ وسيدنا أبو عبيدة، هؤلاء ومن معه

من السادة الأكابر من الذين نشروا دين الله ودافعوا عن بلاد الله. أنتم على ميراث صالح طيب أيها السادة، هذه بلاد مباركة، نسأل الله أن يعمنا ببركتها وأن يكرمنا بما فيها من الخير. أيها السادة، لو تكلمنا حتى نلقى الله عن بيت المقدس لم نوفه حقه، ولكنه كلام يسير في وقت قصير فيه رسالة لنا ونحن في محراب الصلاة لله، ولكل شريف وصاحب ضمير حي يعلم أن هذه البلاد قد ظلمت واعتدي عليها كذلك. ونستذكر أيها السادة ونحن في الأردن أننا سرنا في طريق تحقيق الواجب، سائلين الله أن يتم لنا ثمرته بموقف هاشمي من جلالة الملك يحفظه الله. في الأردن يتكلم عن بيت المقدس والمقدسات، في المحافل العربية والدولية إذا جلس مع رفاق السلاح تكلم عن بيت المقدس، يتكلم مع قادة الدول، مع الكبير والصغير والقريب والبعيد وفي كل مجلس من المجالس. وهذا والله سعي منه ليكون واقفاً على ذلك الطريق الشريف الميراث العظيم الذي من خلاله يقول أنا على طريق الله امتثالاً، وعلى طريق نبيه اتباعاً، وعلى طريق أجدادي من آل بيت رسول الله شرفاً وعهداً وميثاقاً، والصحابة الكرام ونحن في جوارهم ونعيش ببركتهم ونحن على طريقهم في البسالة والذود عن المقدسات الشريفة. فجزاه الله خيراً، والجيش العربي المصطفوي، وكل بيت في هذا البلد المبارك، وفي كل مكان رفع فيه اسم الحق وكان فيه الدفاع بصدق. أيها السادة، أكثروا من ذكر الله ومن الصلاة والسلام على رسول الله، فإن من صلى على رسول الله وواظب على الصلاة عليه كفاه الله همه وغفر ذنبه. وقولوا سبحان الله وبحمده في اليوم 100 مرة، فمن فعلها غفرت ذنوبه وإن كانت كزبد البحر. وعليكم بكلمتين خفيفتين ثقيلتين في ميزان الله سبحانه وتعالى، كلمتين حبيبتين لله، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. واستنجدوا بالله واستغيثوا به، وقولوا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. واقرأوا القرآن وخصوا منه ما يمنع الإنسان من عذاب القبر وينجي الإنسان من وحشة القبر وما فيه مما لا نحبه، ونسأل الله أن يعيذنا منه من عذاب وما شابه ذلك. اقرأوا سورة الملك وغيرها من السور الكريمة التي نسأل الله أن ينفعنا ببركتها، إنه نعم المولى ونعم النصير. اذكروا الله وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم احفظ الأردن بحفظك واجعله آمنا مطمئنا. اللهم من أراد ببلدنا خيرا وببلاد المسلمين فوفقه لكل خير، ومن أراد غير ذلك فرد كيده إلى نحره. اللهم احفظ المسجد الأقصى من كل تهديد لهدمه أو استباحته أو الاعتداء عليه، واجعله في حفظك يا رب العالمين، وهيئ له من الصادقين الشرفاء من يؤيدون المواقف الشريفة في الدفاع عنه يا رب العالمين. اللهم فرجها على أهلنا في غزة، اللهم فرجها على أهلنا في غزة، اللهم فرجها على أهلنا في غزة. اللهم أطعم جائعهم، اللهم اكس عريانهم، اللهم احفظهم بحفظك يا رب العالمين وأهل فلسطين، واحمي بلدنا وسائر بلاد المسلمين. واغفر اللهم لنا ولآبائنا ولأمهاتنا وللمؤمنين والمؤمنات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وفق واحفظ عبدك عبد الله الثاني بن الحسين بما حفظت به عبادك الصالحين.

0: واحفظ ولي عهده الأمين، واحفظ بلدنا وسائر بلاد المسلمين، وزد جيشنا عزيماً وقوةً وبسالةً يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك في هذا اليوم الخير كله، ونعوذ بك من الشر كله. اللهم أجب دعوتنا، والحمد لله رب العالمين.
1: قدمنا لحضراتكم إخوتي الكرام تسجيلاً لخطبة الجمعة والتي قدمها هذا اليوم فضيلة الدكتور أحمد الخلايلة من رحاب مسجد الحسين بن طلال طيب الله ثراه.

صبرا وداوني فمنك دوى ما أشتكيه وبلسم. وكم

عفوا فأحرم، وكم لك من فضل علي ومنة، وحاشاك أرجو منك فضلا وحاشاك

إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوتي الكرام، ننقل لحضراتكم الآن وعلى الهواء مباشرة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في العاصمة عمان، وقائع الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك حفظه الله ورعاه لختم المصحف الشريف في مساجد المملكة.

عدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة

آمنت بالله صدق الله العظيم. اللهم يا ربنا يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد إمام النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها، واجعل خير أيامنا يوم لقائك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. اللهم علمنا منه ما اللهم علمنا منه ما نسينا، اللهم علمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا يا رب العالمين. اللهم صب علينا الخير صبا، ولا تجعل معيشتنا كدا، ولا تسلبنا صالح ما أعطيتنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأصحاب الحقوق علينا. اللهم إنا نعوذ بك من إبليس وجنوده، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. نسألك اللهم العفو والعافية، ونسألك يا مولانا أن ترزقنا وعي كتابك الكريم وحسن تلاوته وفهمه والعمل به وحسن الدعوة إليه، وأن ترزقنا الإخلاص في أقوالنا وفي أعمالنا، وتتقبل منا يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين، وتكرمنا برؤيا نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الدنيا، واللقاء به على الحوض يوم القيامة، والشرب من يده الشريفة شربة لا نظمى بعدها أبدا، والقرب منه في جنة الخلد يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم عاملنا بما أنت أهله، ولا تعاملنا بما نحن أهله، فإنك أهل التقوى والمغفرة. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأصحاب الحقوق علينا. اللهم إنا نسألك مولانا أن تجزي خيرا من شارك في هذه الختمة المباركة يا رب العالمين. اللهم اجزي خيرا من شارك في هذه الختمة المباركة قراءة أو استماعا، ونسألك يا مولانا أن تجزي من كان سببا فيها يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك مولانا أن توفق ملك البلاد لما فيه خير العباد والبلاد. اللهم أره الحق حقا وارزقه اتباعه، وأره الباطل باطلا وارزقه اجتنابه، وأجر الخير على يديه يا رب العالمين، وولي عهده وولاة أمور المسلمين يا رب العالمين. اللهم حول حالنا وحال المسلمين إلى حال تحبه وترضاه يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، واجمع كلمتهم على التقوى، واجعلهم أحق بها وأهلها يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك مولانا أن تكون مع أهلنا في غزة وفي فلسطين. اللهم كن لهم ناصرا ومؤيدا ومعينا. اللهم زدهم إيمانا وصبرا ويقينا وثباتا وتمسكا بأرضهم يا رب العالمين. اللهم فرجا قريبا عاجلا للأقصى وما حوله يا رب العالمين.

0: اللهم صلاة فيه قبل الممات يا رب العالمين. اللهم كحل عيوننا بالفرج القريب على المسجد الأقصى يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم اجعل هذا البلد آمناً مطمئناً سخاءً رخاءً وسائر بلاد المسلمين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا محمدٍ إمام النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا تقبل منا دعاءنا بكرمك يا مولانا وبسر الفاتحة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم سيدي. تقبل الله منكم سيدي. تقبل الله منكم
1: سيدي. إخوتي الكرام، نقلنا لحضراتكم وعلى الهواء مباشرة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان وقائع الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك حفظه الله ورعاه لختم المصحف الشريف في مساجد المملكة.

المستعان وأنت نور التائهين. طبئت نفوس المؤمنين فمن يروي المؤمنين. يا رب زدني من علومك واهدني سبل اليقين، وأنر فؤادي بالهدى والخير والحق المبين.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ أحمد عانع.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان، نستمع الآن أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد كما هو أهله، يا من لك الحمد حمدا أنت أهله، افعل اللهم بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله. اللهم أمنا بفضلك ورحمتك، اللهم تجل علينا باسمك الرحيم.

0: الرحمن الرحيم الحليم العليم وادفع البلاء عنا وعن بلاد المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سائر إخوان الأنبياء والمرسلين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان، استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.

0: من قالها حين يصبح وحين يمسي 7 مرات كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة.
1: أحاسنكم أخلاقا، لا شيء يعدل في ميزان الله من حسن الخلق، فقد جعل الله تعالى ثمرة العبادات والطاعات حسن الخلق، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، فالإيمان بلا أخلاق كشجرة من غير ثمر. برنامج أحاسنكم أخلاقا، إعداد وتقديم الدكتور محمد بن مفرج.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، عليه توكلنا وبه نستعين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على حبيبنا ومعلمنا وقدوتنا وطب قلوبنا سيدنا محمد النبي العربي الهاشمي الأمين، وعلى

آل بيته الطيبين الطاهرين عدد خلقه وزنة عرشه ورضا نفسه وسعة علمه ومداد كلماته. وارض اللهم عن الصحابة الخيرة والتابعين البررة ومن تبعه يا ربنا بإحسان. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، فإنك إذا شئت تجعل الحزن والكرب برحمتك سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا جواد يا كريم. اللهم آتي نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم كما حسنت خلقنا حسن أخلاقنا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، مستمعي الكرام، أحييكم بأطيب وأجمل وأصدق التحايا، أحييكم بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة وتحيتهم فيها سلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واليوم مع حلقة جديدة مباركة من برنامجكم أحاسنكم أخلاقا، ونخصص في هذه الحلقة الحديث عن الركن الأخير من أركان الإيمان، ألا وهو الإيمان بالقدر خيره وشره. نعم، هذا ركن من أركان الإيمان، وهو الركن السادس الذي أخبرنا عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الركن حقيقة تتعلق به جملة من الأخلاق والقيم النبيلة الفاضلة التي لا يستغني عنها مؤمن. فالإيمان بالقدر يوجب على المؤمن أيها الأحبة أن يصوب اعتقاده وفق شرع الله عز وجل، ليستقيم بهذا الاعتقاد جميع قضايا الحياة. فالإيمان بالقدر يعني أنه لا يحصل في هذا الكون شيء إلا وهو سبحانه يعلم حكمته، فلا يتحرك ساكن ولا يسكن متحرك ولا يجري في ملكه فعل إلا بقدر الله تعالى، وهي خير قطعا ولا شر أبدا فيها. فالله تعالى لا يصدر عنه الشر المحض، هذا ينبغي أن نعلمه ابتداء في مسألة القضاء بالقدر. الله عز وجل لا يصدر عنه الشر أبدا، إنما يصدر عنه الخير المحض. فإذا رأيت أنت شرا فعل في شر، فإن ذلك هو نسبي، نسبة إليك. يعني من فقد بصره الظاهر شر، الظاهر الذي لك هو شر، لكن لو رجعت وكشفت عن اللوح المحفوظ وعلمت ما فيه لاكتشفت ولعلمت أن ذلك خير، ولكن الظاهر لك أنه شر وأنت لا تعلم. وما رحلة سيدنا موسى عليه السلام وسيدنا الخضر إلا أكبر شاهد على أن أقدار الله تعالى كلها إلى خير، وإن كان الظاهر منها الشر. فسيدنا موسى عليه السلام حين أراد أن يتعلم من سيدنا الخضر عليه السلام، وجاء فعلا والتقى به وبدأت رحلة التعليم، وكلنا نعلم قصة رحلة سيدنا موسى مع سيدنا الخضر في سورة الكهف. فخرق السفينة عليه السلام، وخرق السفينة لأناس أحسنوا إليهم، ظن هذا أنه من الشر.
ثم بعد

ذلك قتل غلاما صبيا لا ذنب له، ثم بعد ذلك يبني جدارا إلى أناس ما أحسنوا استقبالهم ولا قدموا له طعاما ولا أكرموا ضيافتهم. كل ذلك كان سيدنا موسى عليه السلام يسأل ويستغرب، ولكن حين بين الخضر عليه السلام، بين لسيدنا موسى عليه السلام أن ذلك ما رآته عينك ولكن في حقيقته إلى خير وأنت لا تعلم، أنت الذي رأيت الظاهر شر لكن الحقيقة كان المآل إلى خير، كانت الحكمة تقتضي ذلك، والخير هو الذي يعني قضى الله تعالى فيه ما رأيت من أحداث. ولذلك سيدنا موسى عليه السلام لما علم بعد ذلك ما علم، علم أن الله عز وجل له في كل شيء في هذا الكون حكمة، علمها من علمها وجهلها من جهلها. وإخواني، الله عز وجل في قدره وقضائه لا يصدر عنه إلا الخير الخالص، ولكن الإشكالية أن عقولنا قاصرة وعاجزة عن إدراك حكمة الله عز وجل. فكم في حياتنا اليوم من القصص ما يشبه قصة سيدنا موسى عليه السلام، الذي على جلالة قدره عجز عقله أن يدرك حكمة الله عز وجل، فكيف بعقولنا نحن؟ نعم يا أيها الأحبة، إن قدر الله عز وجل قدر كله خير وإلى خير، وينبغي أن نحسن الظن وأن لا نسيء الظن بالله عز وجل، فهذا هو عين ومعنى الإيمان بقدر الله عز وجل. وقد بين الله تعالى لنا معنى ذلك بقوله تعالى حين قال: كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. احنا كثير أحيانا نكره شيء ولكن فيه الخير، ونحب شيء وإذا فيه الشر، لذلك نرضى بما قسم الله ونحمد الله على ما أصابنا، سواء كان ظاهره خير أو ظاهره شر، لأن قدر الله عز وجل كله إلى خير إن شاء الله تعالى. أحبتي، النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان دائما يدعو بهذا الدعاء: لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك. الشر يا إخواني لا ينسب إلى الله عز وجل، إنما ينسب له الخير. حتى لو رأيت فعلا حدثا ظاهره الشر، فاعلم أن باطنه وأن مآله إلى خير إن شاء الله تعالى. لهذا طمأن صلى الله عليه وآله وسلم أمته، وطمأن ابن عباس في ذلك الحديث المعروف المشهور الصحيح حين قال: يا ابن عباس، ألا أعلمك كلمات؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، احفظ الله تجد تجاهك. يا ابن عباس، الشاهد في الحديث: اعلم لو أن الأمة اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لا ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو أن الأمة اجتمعوا على أن يضروك بشيء لا يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، فكل شيء أيها الأحبة هو بقدر الله. المطلوب من العبد الأخذ بالأسباب

ثم يرضى بعد ذلك بما قدر الله عز وجل. إخواني، الإيمان بالقدر على أنواع، حتى ندخل في الموضوع ونفصل حتى نتعرف بعد ذلك على الآثار الطيبة والأخلاق الكريمة التي يجنيها المؤمن من خلال إيمانه بركن الإيمان بالقدر بخيره وشره من الله عز وجل. أولا، التقدير هو العلم. الإيمان بالقدر على أنواع. التقدير في العلم، وهو الإيمان بأن الله تعالى قد سبق في علمه ما يعلمه العباد من خير وشر وطاعة ومعصية قبل خلقهم وإيجادهم، ومن هو منهم من أهل الجنة ومن هو منهم من أهل النار، وأعد لهم الثواب والعقاب جزاء لأعمالهم قبل خلقهم وتكوينهم، وأنه كتب ذلك عنده وأحصاه، وأن أعمال العباد تجري على ما سبق في علمه وكتابه. إخواني، الإشكالية عند كثير من الناس بكل أسف في فهم مسألة القدر. في كثير ناس للآن هو غير فاهم لموضوع القدر ومسألة القدر. فكثير من الناس بيقول ما دام أنا على النار أو أنا في الجنة والله يعلم إني في الجنة وفي النار، فأنا ليش أشتغل؟ ليش أعمل؟ ما هو كاتب إني من أهل النار أو كاتب إني من أهل الجنة، فإيش كنت العمل؟ منقول له فهمها بسيط وسهل. واسمع أخي واسمعي أختي، معنى الإيمان بالقدر ومعنى أن الله عز وجل كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إذا بلغ يعني أحدكم في رحم أمه 40 ليلة، أو في روايات 42 ليلة و45 ليلة حسب الرواية كما جاء في الصحيحين، فيرسل الله الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بكتب 4 كلمات برزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. رزقك وأجلك وعملك وشقي أو سعيد. منقول ما دام هو كتب أجلي ورزقي وعملي وشقي أو سعيد على الجنة ولا على النار، ما قيمة أن أعمل بعد ذلك؟ ما ثمرت أن أعمل؟ منقول لك أنت لا علاقة لك بما كتب الله عز وجل. هذه الكتابة له. أنت ولدت صفحة بيضاء، لكن لما كان الله تعالى خالقا عالما خبيرا كان يعلم قبل خلقك وقبل خلق السماوات والأرض، كان يعلم ما ستكون عليه أعمالك. يعني الله عز وجل يعلمنا قبل الخلق ويعلم ما تكون عليه الأعمال وما تكون عليه النهايات، فكتب عنده في الكتاب. لكن هذه الكتابة ليست إجبارا لك، هذا ما أجبرك عليها، لكنه علم انكشاف من الله عز وجل، كشف عما سنكون عليه من أعمال وطاعة ومعصية، وبعد ذلك علم أين سنكون إما في الجنة أو في النار. هذه هي القضية باختصار شديد. ولذلك هذه تقدير في العلم، الله عز وجل قدر في علمه ولم يقدر فيجبر عبدا على أن يكفر ليدخل النار، حاشا، لأن هذا إخواني يعني من شأنه أن ينقض الشريعة وأن يعارض عدل الله عز وجل. فالله تعالى عدل مطلق، لا يعذب إلا بحق وعدل، ولا يعطي إلا أيضا بحق وعدل جل جلاله. أيضا هناك التقدير في اللوح المحفوظ. التقدير في اللوح المحفوظ، التقدير في اللوح المحفوظ، إخواني، الله عز وجل ما من شيء خلقه، ما من شيء قضى الله تعالى فيه إلا وهو في اللوح المحفوظ عند الله عز وجل. هذا تقدير الله عز وجل، لأنه علم سابق على الخلق.

خلق ويعلم ما سيكون عليه الخلق، فهو محفوظ في اللوح المحفوظ. التقدير أيضا إخواني في المواقيت، التقدير في المواقيت، وهو سوق المقادير إلى المواقيت. والله تعالى خلق الخير وخلق الشر، وقدر مجيئه إلى العبد في أوقات معلومة بحكمته ورحمته وعلمه بعباده. كل واحد له وقت، كل واحد له زمان، الله عز وجل قدر لنا ذلك. ولذلك في عبارة كثير بنحكيها خطأ حين تلتقي بشخص فتقول وجدته صدفة، وليس صدفة، صدفة بالنسبة لك أنت تفاجأت في هذا اللقاء، لكنه معلوم ومقدر عند الله عز وجل. ولذلك الأنسب أن نقول وجدت فلانا قدرا، أي بتقدير الله عز وجل. الإيمان إخواني بالقدر له فوائد وله ثمرات وله أخلاق عظيمة، نقف عندها إن شاء الله تعالى بعد هذا الفاصل، فابقوا معنا تكرم.

مستمعي الكرام، نعود إليكم مرة أخرى لاستئناف حلقتنا لهذا اليوم، والتي نخصص الحديث فيها عن الإيمان بالقدر خيره وشره. وكنا قبل الفاصل قد بينا معنى القدر، القدر الشرعي الذي ينبغي أن نؤمن به، لأن هناك من الناس إخواني ما زال يؤمن بقضية الجبر، هذه العقيدة الباطلة التي لا تصح أبدا، لأن عقيدة الجبر من شأنها أن تلغي الشريعة تماما، ما في قيمة ولا فائدة للشريعة إن كنا نؤمن بعقيدة الجبر. ناس بقول لك الإنسان ما هو إلا كالريشة في مهب الريح، الأقدار بتجيبك وتوديك وإنت ما إلك علاقة. لا، هذا غير صحيح أبدا. هناك إخواني قدر من الله عز وجل ليس لك فيه دور ولا مجال، ما إلك أي حلقة. يعني خلقت أبيضا أسودا قصيرا طويلا، هذا قدر من الله عز وجل. أصابك الموت، هذا بقدر الله عز وجل. أرزاقك كذا، هذا بقدر الله عز وجل. لكن تقول أنا ما بدي أصوم ولا أصلي ولا أعمل ولا أحسن إلى الناس ولا ولا، ولأنه هذا قدر. طيب ما أدرك أنه هذا قدرك؟ من أطلعك على هذا القدر؟ ولذلك اللي الله قدره عز وجل علينا ما يسألنا عنه. لذلك يوم القيامة لا يمكن يسألك لماذا طولك 160 سنتي، مستحيل هذا. لن يسألك لماذا لونك أسمر، مستحيل هذا يسألك السؤال هذا، لأنه هو الذي قدر عليك. لكنه يسألك لماذا لم تصلي، لماذا لم تؤمن، لماذا كفرت، لماذا أسأت، لماذا سرقت، لماذا قتلت، هذه أنت المسؤول عنها. قضية أنه الله عز وجل كاتبها، كاتبها لأنه يعلم ما سيكون عليه العمل منك، لأن الله تعالى يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. نعم، فإذا فهمنا القدر بأنه في دائرتين، دائرة الإنسان غير مسؤول عنها أبدا، ودائرة لا أنت مسؤول عنها من الألف إلى الياء، وعلى ذلك يكون الحساب والجزاء، وعلى ذلك تكون الجنة وتكون النار، والله عدل سبحانه وتعالى. الإيمان بالقضاء والقدر إخواني له فوائد وله ثمرات وله أخلاق، نتعلم من ذلك الركن أخلاق. أول ثمرة من ثمرات وفوائد وأخلاق الإيمان بالقدر الرضا واليقين، الرضا واليقين، الرضا واليقين. ما أجمل أن تكون راضيا مطمئنا بكل ما حصل لك من الله عز وجل، بيعطيك راحة نفسية، بيخفف عنك آلام وأوجاع الحزن والألم، لأن الله عز وجل ما قدر لك شيئا وما قدر عليك شيئا إلا لما فيه لك الخير، فاحمد الله عز وجل. وذكرنا قبل قليل رحلة سيدنا موسى وسيدنا الخضر، لما سيدنا الخضر عليه السلام جاء إلى غلام وقتله، صبي صغير لم يجري عليه القلم، موت موت، هذا أكيد أهله حزنوا، أهله تألموا وبكوا.

وتحسروا، وبقي هذا الحزن زمنا طويلا معهم. لكن لما كشف الله عز وجل الحكمة لسيدنا موسى عليه السلام تبين أن ذلك خير وأنه ليس بشر. قال له لو كبر هذا الصغير هذا لأرهق والديه ولأخذ بهما إلى الكفر ولكفر ثلاثتهم، ثم بعد ذلك دخلوا النار جميعا. بموته هو دخل الجنة، وهما دخلا الجنة أيضا حين بقي على الإيمان. هذا كمثال يعني قرآني واضح وأكيد. فالرضا واليقين أن تعلم أن ما أصابك من الله عز وجل إنما هو بخير وبحكمة يريدها الله عز وجل. ولذلك اسمع لما يقول الله عز وجل مؤكدا ومبينا هذه الثمرة من ثمرات الإيمان بالقدر. يقول الله عز وجل ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. سيدنا ابن عباس بيقول بأمر الله، يعني عن قدره وقضائه، عن قدره وقضائه. أي ما أصابتك من مصيبة فاعلم أنها بقضاء الله وقدره، فاصبر واحتسب واستسلم لقضاء الله تعالى. نعم، واعلم أن الله عز وجل سيعوضك خيرا في الدنيا، ثم غدا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، وهو وعد الله عز وجل لمن آمنوا بقضائه وقدره واحتسبوه عند الله عز وجل. أيضا تكفير الذنوب. إخوان الإيمان بالقدر بكفر الذنوب، وما أحوجنا جميعا إلى تكفير الذنوب. يقول صلى الله عليه وآله وسلم ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا سقم ولا حزن، اسمع بالله مرة أخرى، ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا سقم ولا حزن حتى الهم يهمه إلا كفر الله به سيئاته. ومين فينا هذه بينتبه لها؟ لما بصيبك حزن وتعب ومرض أنت بتقول أنا مرضت وتعبت ويا رب تشفيني، يا رب تخرجني من هالورطة، يا رب يا رب، وأنت لا تعلم بعلم الله عز وجل إنه هذا عداد وشغال بكفر من سيئاتك. إذن الإيمان بالقدر بكفر الذنوب للعبد. أيضا من ثمرات ومن أخلاق الإيمان بالقدر إعطاء الأجر الكبير، إعطاء الأجر الكبير العظيم. لأنه إخواني ما أصعب أن تصبر على قدر الله عز وجل محتسبا له ذلك، معتقدا أنه إلى خير. هذا مو أي واحد يعني بيقدر عليه. ولذلك حبيبنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما جاء في الحديث لما مر على امرأة تبكي على قبر، مر على امرأة تبكي على قبر، فقال صلى الله عليه وآله وسلم معزيا مسليا مذكرا لها أتصبرين ولك الجنة؟ فقالت إليك عني لا تدري بما أصبت. فلما انصرف صلى الله عليه وآله وسلم رحمة بها تركها، لما رأى منها ما رأى تركها صلى الله عليه وسلم. فقيل لها ما قال لك رسول الله؟ هي ما بتعرف سيد النبي صلى الله عليه وسلم كصورة. فقالت أهو رسول الله؟ قال نعم، فتبعته يا رسول الله.

الله أصبر وأحتسب، فقال لها إنما الصبر عند الصدمة الأولى. عند الصدمة الأولى هناك ببين الأجر والثواب، وهناك ببين الصبر والاحتساب عند الله عز وجل. ولذلك في أجر عظيم هذا، أتصبرين ولك الجنة، هذا صبر على قضاء الله وقدر الله عز وجل. ولذلك يقول الله عز وجل في كتابه العزيز: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إخواني، الأجر العظيم يأتي على قدر المشقة، وأعظم المشاق أن تبتلى ببلاء عظيم ثم تتذكر في غمرة ذلك البلاء، وفي ذلك البلاء وعند ذلك البلاء تتذكر أن هذا ما أصابك إلا بحكمة الله وإرادة الله وقدر الله، وأن لله عز وجل له في خلقه شؤون. هذا أجر عظيم، هذا ليس سهلا. إذن بيعطي الأجر الكبير من خلال الإيمان بالقدر. أيضا من أخلاق الإيمان بالقدر أنه يعطي العبد صفة الغنى، غنى النفس، تصير غني النفس. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: وارض بما قسمه الله لك تكن أغنى الناس. وفي حديث آخر: ليس الغني عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. هذا في الصحيحين. الغنى ليس الغني، من ليس يملك المال. كثير من الناس يقولون أن فلان غني عنده ملايين، ربما هو فقير وأنت لا تدري. سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيعرف الغنى بتعريف شرعي صحيح، بيقول: ليس الغنى عن كثرة العرض، مش عن كثرة المال، ولكن الغنى غنى النفس. نفسك تكون غنية، عند ذلك تكون أنت من الأغنياء عند الله عز وجل. وأيضا من ثمرات وأخلاق الإيمان بالقدر عدم الفرح والحزن. والله يا أخواني، اللي بيعلم أنه كل شيء من الله عز وجل وبأمر الله، هذا حقيقة يعني ينبغي عليه ما أصابه أن لا يحزن وأن لا يفرح له، إلا أن يكون من خلال الطبيعة يعني الجبلية، من خلال التكوين البشري تحزن وتفرح، لكن ألا تعتقد ولا تتصور أن هذا إنما كان بسببك وفعلك، لا. ولذلك يقول الله عز وجل: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. ولذلك إخواني، اللي بيؤمن بالقدر والله ما بيحزن شيء ولا بفرح لشيء، يعلم أن كل ما حصل وكل ما كان هو بتقدير الله عز وجل، وكل خير للعبد إن شاء الله تعالى. أيضا إخواني، من ثمرات الإيمان بالقدر الشجاعة والإقدام. الشجاعة والإقدام، إن الذي يؤمن بالقدر يكون شجاعا لا يهاب إلا الله، لأنه يعلم الأجل المقدر، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن مع العسر يسرا، وأن مع العسر يسرا. ولذلك سيدنا علي رضي الله تعالى عنه ماذا قال؟ إن يومي من الموت، أي يومي من الموت أفر، يوم لم يقدر أم يوم قدر،
يوم لم يقدر لا أرهبه، ومن المكتوب لا ينجو الحذر. بقول سيد علي يعني معنى الشعر لنظمه، بقول أنا من ليش أخاف من الأيام؟ يوم الموت أفر منه، ولا يوم ما قدر علي؟ كلاهما بقدر الله عز وجل. ولذلك يوم لم يقدر لي فيه أن أموت لا أخافه، ومن المكتوب لا ينجو الحذر. حتى أنت لو حاولت يعني تحفظ نفسك تنجو بنفسك من الموت، إذا كنت بدك تموت راح تموت. إذن الإيمان بقدر الله عز وجل هذا باعث على الشجاعة والإقدام. ومن الأخلاق التي يكتسبها العبد من إيمانه بقدر الله عز وجل عدم الندم على ما فات، عدم الندم على ما فات. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل الخير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا أو أني لم أفعل كذا، لا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. فإن لو تفتح عمل الشيطان، فإن لو تفتح عمل الشيطان، لأنه إخواني هي كيف مسألة أنه لو تفتح عمل الشيطان؟ هذه لو من شأنها أن تبطل عقيدة القدر، تلغيها. فإذا أصبت مثلا بفقد بصرك مثلا، وكنت مثلا ماشيا وأصابك شيء، سهم، أصابك مرض، وبالتالي فقدت بصرك، فإياك أن تقول لو أني لم أخرج ما أصبت، لأنك حينئذ تلغي قدر الله عز وجل، مع أنه مطلوب منا الأخذ بالأسباب. لكن إذا وقع القدر بعد ذلك نقول قدر الله وما شاء فعل، ولا تقل لو، لأنك حينئذ تظن وتؤمن وتعتقد أن الذي قدر الأقدار غير الله عز وجل، غير الله اللي قد يعني المرض هو الذي كان سبب فقد البصر، والحقيقة أن هذا قدر من الله عز وجل قدره عليك لحكمة يعلمها ولخير يصيبك به إن شاء الله تعالى. ولذلك سيد النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: ولا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا، فإن لو تفتح عمل الشيطان. إخواني الشيطان قال: لأقعدن لهم صراطك المستقيم. يبتلى أحدنا بشيء فنذهب إلى الندم ونقول لو فعلنا كذا ما كان كذا، حتى نفقد بذلك ثمرة وثواب الإيمان بالقدر من الله عز وجل. ولذلك لا تقل لو أني فعلت أو أني لم أفعل. أيضا أحبتي من أخلاق الإيمان بالقدر، الأخلاق التي يتحصل عليها العبد من خلال ركن الإيمان بالقدر، الصبر والشكر. فالمؤمن يؤدي الإيمان بالقدر إلى صبر عند نزول المصائب، والشكر عند وقوع النعم. فالإنسان المؤمن أبدا إن أصابه يعني مكروه، أصابه شر صبر، وإن أصابته نعمة شكر. وعجبا لأمر المؤمن، وليس هذا إلا له، إن أصابته يعني ضراء صبر فهو خير له، وإن أصابته سراء شكر وكان خيرا له. أيضا إخواني من الأخلاق التي يورثها الإيمان بالقدر الرضا والقناعة.
وما أحوجنا والله.

الله إلى الرضا والقناعة. كثير من الناس ما هو مقتنع بما عنده من خير ومال ورزق، ومتقطع قلبه على الدنيا، وبيلهث وراها، وبيجمع من الحلال والحرام، ويظن أن ذلك باجتهاده وأن ذلك بقوته. لسانه لسان حال قارون حينما خرج على قومه في زينته، وهو يقول إنما أوتيته على علم عندي، ما عزا ذلك إلى فضل الله ولا إلى قدر الله، ولا أن الله تعالى هو الذي أعطاه حتى يبتليه من الصابرين أم من الشاكرين. ولكنه اغتر بنفسه واغتر بماله، عندئذ خسر الدنيا وخسر الآخرة. ولذلك الإيمان بالقدر بيرزقنا حقيقة يعني الصبر والشكر والرضا والقناعة بما عند الله عز وجل. ولذلك الرضا والقناعة بقدر الله عز وجل بيبعدك عن الحسد، بيبعدك عن التجاوز على حقوق وأموال الآخرين. فلا تقبل إلا بما قسم الله عز وجل وما أحل الله تعالى لك من المال. أيضا من الأخلاق التي نجنيها من ثمرة ومن الإيمان بالقدر أنه يعطينا صفة الاعتدال والتوازن. فالإيمان بالقدر من شأنه أن نعتدل في مواجهة أقدار الله عز وجل، فلا نجزع عند المصائب ولا نغتر عند النعم. إخواني، في ناس إذا صارت عنده مصيبة حقيقة يعني بينهار وبيمرض وبيتعب، وكم علمنا وكم رأينا من بعض الناس المساكين البسطاء، يعني البسطاء في فهم قدر الله عز وجل. لما فقد عزيز ما في شهر شهر بقوله والله توفي بعده من الحزن والكمد الذي أصابه، وهذا مبالغة حقيقة. لو كان عنده إيمان بالقدر لصبر واحتسب ولخرج من هذه المحنة أكثر قوة وأكثر إيمان. وفي ناس إذا أصيب بنعمة عظيمة اغتر ثم بطر بعد ذلك ولم يكن من الشاكرين لله عز وجل. وهناك أيضا إخواني التوكل والتفويض من أهم الأخلاق والآثار الحسنة على المؤمن من خلال الإيمان بالقدر. لأنه إخواني الإيمان بالقدر معناه الاعتماد على الله والتوكل عليه، وتفويض الأمور إليه مع اتخاذ الأسباب الشرعية للوصول إلى أهدافه. يعني الله عز وجل قدر أرزاقنا، لكنه ما قال لنا تخلفوا عن العمل، اقبع في بيتك واجلس فيه. لا، أمرنا أن نخرج إلى العمل وأن نعمل. بعد ذلك ما نتكسبه بعد جهدنا نقول أن هذا قدر الله عز وجل. ولذلك سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه لما مر على رجل وإذا به يعني جالس، فقال له سيدنا عمر ليه ما تعمل؟ قال يا أمير المؤمنين يعني الرزاق هو الله. فقال له نعم الرزاق هو الله، لكن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، قم واعمل وتوكل على الله، عند ذلك تقول أن الرزاق هو الله. لذلك نأخذ بالأسباب ونتوكل على الله عز وجل، ثم بعد ذلك ما يكون نؤمن بقدر الله عز وجل. ثم من أخلاق الإيمان بالقدر اليقين بالنصر من عند الله عز وجل. فيقين المؤمن بنصر الله لأهل الحق يجعله شجاعا قويا في مواجهة الظلم واليأس وأعداء الأمة وأعداء الدين، فلا يستسلم ولا يضعف، بل يزداد قوة على قوة إن شاء الله تعالى من خلال إيمانه بركن الإيمان بالقدر. الإيمان بالقدر إخواني أيضا بيعلمنا التواضع، فيجعل المؤمن يعرف قدر نفسه، فلا يتكبر ولا يتعالى عند النجاح أو فعل الخير، بل يشكر الله عز وجل ويعترف بفضله عليه. أحبتي، الأخلاق كثيرة جدا
التي

لأتمم مكارم الأخلاق، فالإيمان بلا أخلاق كشجرة من غير ثمر. برنامج أحاسنكم أخلاقا، إعداد وتقديم الدكتور محمد بن مفرج. إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. نبقى الآن أيها الإخوة مع هذه التلاوة المباركة يتلوها القارئ الشيخ محمد جبريل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة قرآنية مباركة تلاها القارئ الشيخ محمد جبريل. إذاعة القرآن الكريم من عمان، يتلو الآن القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف رحمه الله ما يتيسر له من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير

ظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد

لهم إن الله يحب المتقين. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا

ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم

يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات

يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا

قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها

يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم

ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقالت اليهود

أفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم

هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره

أقلتم إلى الأرض؟ أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟

شقة. وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون.

لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر

أنفسهم وتزهق أنفسهم وهم كافرون ويحلفون.

ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون.

وأذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم يحلفون بالله.

المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف

هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم كالذين

والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله

خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم.

وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله

الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب الذين يلمزون

لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. فرح المخلصون

انفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون

الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم ليس على الضوء

أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة

سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس

قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم والسابقون الأولون

خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم

ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم

والله يحب المطهرين. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار

تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون

صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. لقد جاء

0: تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.
1: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمد أيوب.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

هو يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط.

بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون.

قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض

الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين.

ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه

آيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد وأتبعوا

قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل فأسر بأهلك

موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا

مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد.

الْقَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا

إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقدم قوم

ثَمُودَ وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودَ.

0: النصوص.
1: ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من رب

الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة

0: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ محمد أيوب. إذاعة القرآن الكريم من عمان. ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد رحمه الله تعالى.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.